عامر رضي الله عنه لما سأله ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام، يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل. وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاسي منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له، فإذا قال جزاك الله خيرا أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر، الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول: كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم، ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا
هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء فتشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

فمن يجود على العاصين بالكرم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا. فارحمني ربي بحق البيت والحق.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفسي.

0: وسلم.
1: الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدام، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق.

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: يا حبيبي يا حبيبي
1: نعم
0: عليك يا حاج
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
0: الله الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق ابن أبي أخي الزهري عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن أبي ربيعة التي منها هذه الأبيات، وهي من بحر الرمل: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إنما كان عمر رضي الله عنه يعتجب بهذه الآيات لما فيها من الفوائد الجسيمة، فقوله إن تقوى ربنا خير نفل، أي أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما يعطاه الإنسان. والتقوى كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم الله عليهم، وهذا أمر ثقيل. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقد خصهم الله تعالى في الآخرة بنعيم الجنة لا يشاركهم فيه غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. أي لم يطلع الله عليه ملائكته المقربين ولا أنبياءه المرسلين، حتى إن هذا النعيم لم يطلع عليه رضوان خازن الجنة. قوله رضي الله عنه: وبإذن الله ريثي وعجل، أي إنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع نشيط في العمل إلا بمشيئة الله وإذنه، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط للخير، وهو الذي يخلق فيه الكسل والتواني عن الخير، أي أن الخير والشر اللذين يحصلان من الخلق كل بخلق الله تعالى ومشيئته. قال رضي الله عنه: أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له. قال: بيديه الخير، أي والشر، أي أن الله تعالى مالك الخير ومالك الشر، وخالق الخير وخالق الشر، لا خالق للخير والشر من أعمال العباد إلا الله. ليس العباد يخلقونه، ولا النور والظلمة يخلقان ذلك، كما قالت المانوية: وهم قوم يقولون النور والظلمة قديمان أزليان، ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشر. وقد كذبهم المتنبي الشاعر بقوله: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. وإنما اقتصر لبيد رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشر اكتفاء بذكر الخير عن ذكر الشر، لأنه معلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر. وعلى هذا اتفق أهل الحق، فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته، إلا أن الخير والإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته، والكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه بل نهاهم عن ذلك. وهو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز قياس الخالق على الخلق، كالذي يقول كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على الشر، فقد قاس الخالق على الخلق، وذلك ضلال بعيد. لا يتم أمر الدين إلا بالتسليم لله، فمن سلم لله سلم، ومن ترك التسليم له فاعترض لم يسلم. فإن قيل أليس الله تبارك وتعالى قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اقتصر على ذكر الخير ولم يقل الشر، فكيف يجوز أن يقال إنه خالق الخير والشر؟ كان الجواب في مواضع أخرى من القرآن ما يفيد أن الله تعالى خالق كل شيء، والشيء يشمل الخير والشر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فعلمنا من قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أنه هو خالق الخير والشر، لأنه هو الذي آتى أي أعطى الملك للملوك الكفرة كفرعون، والملوك المؤمنين كذي القرنين. فليس في ترك ذكر الشر مع الخير في قوله تعالى بيدك الخير دليل على أن الله تعالى ليس خالقا للشر. وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة معناها النعمة، والسيئة هنا معناها المصيبة والبلية. فمعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله أي ما أصابك من نعمة فمن الله أي من فضل الله عليك، وما أصابك من سيئة أي مصيبة وبلية فمن نفسك أي جزاء عملك، وأعمال الشر التي عملتها نجازيك بها بهذه المصائب والبلايا، هذا معنى السيئة. وأما ما أصابك من سيئة فمن نفسك فمعناه من جزاء عملك تأتيك المصائب والبلايا، ليس المعنى أنك أنت أيها الإنسان تخلق الشر. العبد لا يخلق شيئا، لكن يكتسب الخير ويكتسب الشر، والله خالقهما في العبد. فإن عملنا خيرا فالله تعالى هو خلق هذا العمل فينا، وإن عملنا شرا فهو خلقه فينا. قال من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. معنى هذا البيت أن الله تبارك وتعالى من هداه سبل الخير أي من شاء الله في الأزل أن يكون مهتديا على الصراط الصحيح، على الصراط المستقيم، هاديا مهتديا، فلا بد أن يهتدي. أي من شاء الله له في الأزل أن يكون مهتديا، أي على دين الله تبارك وتعالى وعلى تقواه اهتدى، أي صار مهتديا تقيا ناعم البال، أي مطمئن البال للإيمان بالله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شاء أضل، أي أن الله تبارك وتعالى من شاء في الأزل أن يكون ضالا أضله الله تبارك وتعالى، أي خلق فيه الضلال، أي خلق فيه الضلال والكفر أو المعاصي. هذه من أصول عقائد أهل التنزيه، أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة، الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، هم على هذا الاعتقاد أن من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون مهتديا لا بد أن يهتدي باختياره. الله تبارك وتعالى يلهمه الإيمان والتقى. من شاء الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون على سبيل الهدى اهتدى باختياره لا مجبورا. وأما من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون على خلاف ذلك، أي أن يكون ضالا كافرا، أضله الله تبارك وتعالى، أي جعله كافرا، فيختار هذا العبد الكفر. فكل الفريقين، كل من الطائفتين، الطائفة الذين شاء الله لهم في الأزل الإيمان أن يكونوا مهتدين يختارون الهدى، أي الإسلام والتقوى، ومن شاء الله لهم في الأزل أن يكونوا كافرين باختيارهم أضلهم الله تبارك وتعالى، أي خلق فيهم الضلال. فالإيمان بخلق الله تعالى في العبد، والكفر بخلق الله تعالى في العبد، وكلا الطائفتين يكون له اختيار. هذا يختار الإيمان لأن الله شاء له في الأزل أن يكون مؤمنا مهتديا باختياره، وهذا يختار الكفر لأن الله تعالى شاء في الأزل أن يكون كافرا ضالا. فلما في هذه الأبيات من التوحيد الخالص كان يعجب بهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاحفظوا هذه الأبيات، فإنها من جواهر العلم في أصول العقيدة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم ثبتنا على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بخاتمة الحسنى، ويسر لنا الخير كله، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. وسبحان الله وبحمده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتود

بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: طواف الشعر أنفقكم إلا ليدعى لكم من جملة الخدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

فضل صلاة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فصلاة الجماعة فرض كفاية على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. ومعنى أنها فرض كفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الحرج عن البعض الآخر. وصلاة الجماعة يضاعف فيها الثواب أضعافا وأضعافا. وصلاة الجماعة فيها من إظهار الوحدة الإسلامية والمعاني الإيمانية والفوائد الاجتماعية ما فيها. فهنيئا لمن داوم على صلاة الجماعة في الأوقات الخمس في بيوت الله إن يسر الله له، وفي مكان عمله وفي بيته. ثبتنا الله على الخير، إن الله لطيف حميد.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله. في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
7: خاص عيداني إخوات، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حاد الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: الو وينك؟
3: بالديوان.
2: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
3: لحظة لحظة، ما معي محلك الهول.
2: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.
5: رجعنا مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا سمعوا نداء يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله تعالى، إلى عبادة الله عز وجل، إلى أداء صلاة الجمعة، وأن يدعوا البيع والشراء، فإن ذلك خير لهم وأرجى لهم عند الله عز وجل، وأعود عليهم بالبركات والخيرات والحسنات. فإذا أدوا الصلاة وفرغوا منها فلينتشروا في الأرض لقضاء مصالحهم، وليطلبوا من فضل الله تعالى، فإن الرزق بيد الله وحده، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا من عباده المؤمنين. فمن التزم ذلك نال ثوابا عظيما وحاز أجرا وفضلا عميما، ومن لم يفعل فقد فوت على نفسه هذا الفضل الكبير. فإن فريقا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وينصرفون إلى متاع زائل، فيشغلهم ذلك عن أداء صلاة الجمعة بغير عذر، فيكونون بذلك قد وقعوا في الوزر، لأن ترك الجمعة بغير عذر من الأعذار المسقطة لوجوبها عن المؤمن حرام والعياذ بالله تعالى. فما بال أناس تفوتهم الجمعة بعد الجمعة، فلا يحاسب الواحد منهم نفسه، بل يغرق في المعاصي والموبقات. فليتدارك من كان هذا حاله نفسه بالتوبة إلى الله رب العالمين، وليكن حريصا على أداء صلاة الجمعة وسماع الموعظة والإرشاد من الخطيب، ليستنير قلبه بنور الهدى، وتطيب نفسه بكلام الخير، ويستفيد من بركات الجمعة. فإنه لا يخفى أن للخطبة الأسبوعية والتذكير والوعظ المتكرر ضمنها أثرا عظيما في إصلاح النفوس وتقويم اعوجاجها، وصلاة الجمعة تزيد المجتمع الإسلامي ترابطا وتآلفا، يلتقي فيها أفراده على الخير ويتعاونون على البر والتقوى، فيتفقد أحدهم الغائب ويعين المحتاج، ويعود المريض ويصلح بين المتخاصمين، ويبذل النصيحة للمقصرين، ويتعلم الآداب الإسلامية الراقية التي تكون ثمرتها الأمان والسلام في المجتمع. وليعلم إخوة الإيمان أن ليوم الجمعة فضائل عظيمة ومزايا عديدة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. فأي خير هذا، وأي بر وغنيمة تحوزها أخي المسلم إن التزمت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجمعة فأديتها على وجه صحيح. وكم هو أحسن وأحسن أن تحرص أيضا على مراعاة تطبيق السنن والآداب في هذا اليوم العظيم المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فتغتسل وتلبس ثيابا بيضاء نظيفة، وتجعل على بدنك الطيب، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبكر إلى المسجد فتعتكف فيه لله تعالى منتظرا الصلاة، فتفرغ قلبك من شوائب الدنيا، وتجعل رغبتك طاعة الله ومرضاته، ثم تنصت للخطيب بسكينة ووقار وقلب حاضر واع مدرك لما يقال، لتكون الموعظة في نفسك أبلغ. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وجاء في حديث أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3، أي 3 خصال، لو يعلم الناس ما فيهن، أي من الفضل والثواب، لركضوا الإبل، أي بالركوب عليها في طلبهن أي تحصيلهن: الأذان، والصف الأول، والغدو إلى الجمعة أي البكور إليها. وللحديث رواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقال في الكلام عن هذه الخصال: أفضلهن أي أفضل تلك الخصال الغدو إلى الجمعة، أي الذهاب إليها بكرة النهار، أي التبكير إليها. فيا أخي المسلم، كن حريصا على حضور صلاة الجمعة، حريصا على التبكير إليها، حريصا على مراعاة الآداب والسنن المتعلقة بشأنها، وافعل الخير فإن طرق الخير كثيرة. واعلم مع ما ذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيوم الجمعة إذن هو أفضل أيام الأسبوع، كما أن أفضل أيام العام يوم عرفة، ويوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة يجاب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. اللهم استجب دعاءنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 24 من شهر تموز 2026 الموافق 9 من شهر صفر 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت ضوابط لتفتيش المنازل وقوى ثالثة للبحث عن السلاح. القاضي الحاج للنهار لم أصدر أي إشارة قضائية.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. انتفاضة النواب السنة على جعجع، لست وصيا علينا. حزب الله لعون لانسحاب الكامل أولا. جبل الفأس، هذه رواية إيران.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت سباق الحرب والدبلوماسية، لبنان يدخل مرحلة الترقب، محطات ميدانية تختبر حقيقة النيات الأمريكية جنوبا، تصعيد أمريكي إيراني طال الخليج وسوريا.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب يلوح بضربة كبرى وإيران تهدد بقلب الطاولة والنفط يصوت ضد الحرب. اليمن يستهدف ناقلات سعودية وخشية إسرائيلية من توسيع الضربات الإيرانية. زوط

0: ومما جاء في صحيفة الشرق. ترامب: أي ضربة من إيران سنرد عليها بهجوم واسع النطاق. نظام الملالي يضحي بآخر أذرعه. سيسي يرفض أي اعتداء على الدول العربية ويدعو العالم لوقف الحروب في الشرق الأوسط.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: لبنان يجتاز مرحلة الاختبار المتبادل، هيكل من زوطر لتأمين عودة آمنة.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يتوعد إيران والحوثيين بعقاب كبير، تصعيد حوثي باستهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر، بعثة عسكرية أمريكية إلى بيروت لدعم الجيش، اقتحامات إسرائيلية غير مسبوقة لباحات المسجد الأقصى. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن مما يجب الإيمان به الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. فيجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناها سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل، فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم. وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة. وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. فإن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: رجعنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله قال: من الثابت المعلوم عند أهل العلم أن أفضل العلوم العلم الذي يعرف به ما يليق بالله وما لا يليق به، وما يليق بأنبيائه وما لا يليق بأنبيائه. هذا أشرف العلوم. ثم هذا العلم على مرتبتين: المرتبة الأولى التي هي لعوام المؤمنين، أي التي هي فرض على كل بالغ عاقل من المسلمين، أن يعرف ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز له، بحيث يحصل له اعتقاد جازم. لو لم يعرف الأدلة البرهانية العقلية على إثبات هذه العقائد، الفرض العيني من هذا العلم الذي هو فرض على كل مسلم بالغ عاقل أن يعرف هذه العقائد، يجب أن يعرف بأن الله موصوف بالوجود والقدم أي الأزلية، أي أن وجوده ليس له ابتداء، والوحدانية أي أنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والقيام بنفسه أي أنه لا يحتاج إلى غيره وكل شيء يحتاج إليه، والمخالفة للحوادث أي أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات، وأن له قدرة أزلية، وأن له إرادة أزلية لا بداية لها، وأن له حياة أزلية ليست كحياة غيره، وأنه متصف بالعلم الأزلي، وأن له الكلام الذي ليس ككلامنا، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. كل هذا مع التنزيه عن مشابهته للخلق، وأن له سمعا وبصرا أي يرى ويسمع لا كما نرى ونسمع. الصفات 13 معرفتها فرض عيني على كل بالغ عاقل. أما ما سوى هذه الصفات 13 فيجب من باب الوجوب الكفائي، أي إذا علمه بعض المسلمين سقط الحرج عن الآخرين. فمن عرف هذه الصفات 13 بدليل عقلي أو بدون دليل، أي بدون معرفة الدليل، وعرف ما يجب للأنبياء من دون دليل، فقد قام بما هو فرض عليه من الاعتقاد. هذه المرتبة الأولى التي هي فرض على كل مسلم بالغ عاقل. والمرتبة الثانية هي معرفة هذه الصفات الواجبة لله بالدليل العقلي والنقلي. هذه فرض كفاية ليست فرض عين. العوام ليس فرضا عليهم أن يعرفوا هذه الصفات بدلائلها العقلية والنقلية، أي أن هذا ليس فرضا على كل مكلف أي بالغ عاقل، إنما هذا فرض تحصيله على بعض من المسلمين. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

أهلا بكم. يستعد لبنان لجولة مباحثات جديدة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما في الرابع من آب المقبل بهدف تحقيق مزيد من الانسحابات الإسرائيلية من جنوبه، خاصة بعدما أفضت المفاوضات الأخيرة في العاصمة الإيطالية إلى الاتفاق على المنطقة التجريبية الأولى التي شملت بلدات فرون صريف زوطر الغربية. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي يوميا اعتداءاته على قرى جنوبية ويقوم بتوغلات وعمليات نسف وتفجير للأحياء والمنازل. فقد نفذت قوات العدو فجرا عمليات نسف لعدد من العبارات على الطرق التي تربط البلدات في منطقة حداث الطير كونين، كما أطلقت صباحا نيران رشاشاتها على أطراف بلدة مجدل زون. معيشيا، قالت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنه على رغم نظرتها الإيجابية إلى إقرار فتح الاعتماد، إلا أنها تؤكد أن هذه الزيادة التي أقرت على الرواتب قد تآكلت بسبب التضخم الحاصل من تاريخ القرار إلى تاريخ اليوم، وأن هذه الزيادة لا يمكن أن تلبي الطموحات، مع التأكيد على أهمية البدء بدفع الزيادة بداية الشهر المقبل وصرف المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 67 ألف ليرة وسعر صفيحة المازوت 110 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير. وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,414,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,432,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,209,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,127,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية. وأوضحت أن الضربات تهدف إلى تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. في المقابل، أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن طائرات مسيرة من طراز أرش استهدفت فجر اليوم قاعدة أمريكية في البحرين والأردن ضمن المرحلة 24 من عملية الصاعقة. وأوضحت أن الهجمات استهدفت خزانات الوقود والمستودعات والحظائر الكبيرة للمعدات وأماكن إقامة القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، إضافة إلى حظائر الطائرات وحظيرة صيانة الطائرات وأماكن إقامة القوات الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: سامع.
1: أصدقائي المشاهدين والمستمعين شربونا قهوة على بكرة الصبح ميسرة إن شاء الله. إذن أصدقائي المشاهدين والمستمعين نرحب فيكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. نرحب فيكم كلياتكم أصدقائي وين ما كنتوا مين ما كنتوا فقتوا من شوي أو صار لكم زمان فايقين أو صار لكم زمان بأشغالكم حسب البلد اللي نحن عم نوصل له. فمن نحييكم منقول لكم أهلا وسهلا بكم برحاب هالحلقة الجديدة من هالبرنامج يلي بده يوصلكم كلمة هادفة طيبة تدخل من الأذن وتدخل وتصل إلى القلب لحتى لتحرك المشاعر فينا للاستعداد أكثر وأكثر للآخرة. لابد من كلمة طيبة نسمعها لتشجعنا وتحفزنا أكثر على العمل لنكون بإذن الله تعالى من الناجين يوم القيامة. خلوكم معنا ونحن اليوم نحن اليوم الجمعة ب 24 تموز 2026 الموافق ل 9 صفر من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. مثل ما قلنا الأسبوع الماضي تقترب المناسبة العظيمة يلي هي مناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بتاني الشهر بعد صفر يعني بالشهر ربيع الأول. ألف ألف مبارك إن شاء الله تعالى تأتي هذه المناسبة العطرة ويكون وطننا الغالي لبنان منعما بأمان وأمن واطمئنان وبنصر وفوز بإذن الله تعالى وراحة بال وطمأنينة بجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذن نحن مع فريق الكنترول مع الزميل مجد مع الزميل إيمان ومعكم نور الميكروفون جمال بحيوكم جميعا وبقول لكم أسعد الله صباحكم وزاد الله أفراحكم.

إذن مع البلبل الغريد زميلنا محمد جمعة بلش زميلنا مجد بهالبقى الحلوة من الأناشيد اللي حيسمعنا إياها بإذن الله تعالى، والمنشدون فيها يصدحون بمدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فترتاح القلوب وينتشر الخير بإذن الله تعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن أحبابي الكرام منحييكم مجددا، وخاصة يلي هلا عم يتابعونا على صفحتنا على اليوتيوب، بنقول لهم أسعد الله أوقاتكم جميعا وين ما كنتوا وبأي بلد، صبحا ظهرا بعد الظهر حسب، بنقول لكم إن شاء الله تعالى بتقضوا معنا وقت نافع ومفيد. وبحيي كل اللي هلا عم بيبعتونا كومنتات من صبحهم، بنقول لهم إن شاء الله تعالى يكون يومكم عامرا بالخير والبركة والمسرة. أحبابي بدي أحكيكم هلأ عن موضوع مهم جدا، ممكن لمحنا شوي لإله، هو العمل الصالح. لابد أنه نذكر دايما بعضنا، نذكر المستمعين الكرام وكل الأحبة بالعمل الصالح بأهميته. مطلوب الواحد أنه يظهر من الدنيا وفي جعبته غلة كبيرة من الخيرات والبركات والحسنات، اخذها معه، لانه هذه الدنيا مزرعه الاخره. انت بتزرع بهالدنيا والحصاد يكون يوم القيامه، فان زرعت بخير باذن الله تعالى طاب الحصاد، وان زرعت شرا الله تعالى يرحمنا برحمته الواسعه. اذا حنحكي عن العمل الصالح، خلوكم معنا، في كتير كلام حلو بدي سمعكم اياه.

إذن أحبابي، إن للعمل الصالح مكانة عظيمة في الإسلام، فقد تقرر في الكتاب والسنة أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع الإيمان موصلة إلى الجنان ومباعدة من النيران. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه: وعملوا الصالحات، عم يشرح شو معنات عملوا الصالحات في هذه الآية الكريمة، قال: أي أخلصوا الأعمال، يعني من الرياء. وذلك هو المقصود في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي خاليا من الرياء. وقد قيل: العمل الصالح ما كان فيه أربعة أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. شو معنى الواحد يبتعد عن الرياء؟ الرياء إن الواحد بعمل الطاعة يشوف حاله، يعني يعمل الصلاة وهلا بيقول، هلا عم بيطلعوا فيه عم بيقولوا هذا مصلي، هذا راكع، هذا ساجد، أو عم يعمل عمل صالح، عم ينفق في سبيل الله عشان يشوفوه الناس ليصوروه وينزلوه على اليوتيوب وعلى الانترنت، وأنه هو رجل فعال للخير وكذا وكذا. هذه نيته، مش نيته رضا الله تبارك وتعالى، بل يبتغي محمدة الناس. هذا هو الرياء، هذا حرام، ما بيجوز أبدا. وفي أمر خطير جدا إذا الواحد وقع في الرياء. لذلك ينبه ربنا تبارك وتعالى من هذا الأمر الشنيع اللي هو الرياء، ويذكر بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. وروي عن الفضيل ابن عياض رضي الله عنه أنه تلا قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: أخلصه وأصوابه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني نيته حسنة ولكن لم يكن عملا موافقا لشرع الله تعالى، لم يقبل. وإذا كان صوابا عمل مثل ما هو مطلوب بالشرع، ولم يكن خالصا، لم يخلص نيته لله تعالى، لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة النبوية المطهرة.

وليعلم أحبابي الكرام أنه ينبغي للإنسان المبادرة إلى الأعمال الصالحة وأن ينتهز فرصة إمكان فعلها قبل هجوم هاذم اللذات اللي هو الموت، وأن يسأل الله تبارك وتعالى العون في تيسير الأعمال الصالحة وصرف الموانع التي تحول بينه وبينها، ويتهيأ للرحيل عن الدنيا ويحاسب نفسه. فإن كان عليه حقوق لله، حقوق لله كالزكاة أو للناس كأمانات، أداها بسرعة خشية أن يفاجئه الموت وهي عنده. أديش في فرص تجيك لتنال خير كبير وإنت أحيانا بتتجاوزها بتتخطاها وما بتلتفت لها. هذه سوانح من سوانح الدهر قد لا تأتيك مرة ثانية. فلذلك إذا صائبت وإجاك فرصة لعمل الخير، لتعلم آخر شرع الله، لتنصح أحدهم إذا وقع في كفر والعياذ بالله، لتأمره بالشهادتين وهو يتقبل، أو لتنصحه إذا وقع في معصية كبيرة أو صغيرة، أو صائبت شفت أمر خطير جدا قد يضر بالمسلمين، فأنت بتسارع لتنقذ هالناس هولي. إذا ما سارعت قد يفوتك هذا الأمر، وأنت بتعرف أنه بعض الناس بحاجة أحيانا لحسنة، بحاجة لحسنة كي ترجح كفة حسناتهم. أحيانا الواحد بيكون بحاجة لحسنة إن كان في قبره أو في آخرته. لذلك لا تفوت على نفسك الفرص الخيرة، ما تقول إيه بكرة لاحقين بعدنا صغار شو عرفك. ياما وياما منشوف في شباب بيموتوا وإن بيريعان العمر. بارح ودعنا حبيب قلبنا علي عميرات رحمه الله، وكان من زهرة الشباب، وغيره وغيراته. أحيانا منودع أطفال، أحيانا منشوف آباء حاملين أطفالهم اللي كانوا يحبوهن مدينهم على القبر. فشي صعب جدا إنه الأب يدفن ابنه، أو الأم تدفن بنتها أو ابنها، ومع ذلك هكذا حال الدنيا. فلذلك أنت ما تقصر، ما تتأخر، سارع وبادر في عمل الخير قبل أن يفاجئك ملك الموت. ملك الموت ما حيجي ويدق بابك ويقول لك جهز حالك جاي بعد ساعة أو ساعتين لحتى لقبض روحك. أبدا، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لذلك يا أحبابي مهم جدا أنه نغتنم فرصة العمر، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي من التزود في من دنياك لآخرتك. الله تعالى يقوينا وإياكم على فعل الطاعات وفعل المبرات وإدخال المسرات إلى قلوب المسلمين والمسلمات.

أحبابي، إذن نواصل معكم فقرات برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنحيي كل الأحبة يلي عم بيتابعونا وين ما كان. أحبابي اسمعوا معي شو قالوا الأكابر بأهمية العمل عشان الواحد ما يكون متكاسل. الروي عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا كان الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة. الفراغ أحيانا كترته أو عدم يعني أنه الواحد يحسن الاستفادة من الفراغ، هذا بيكون ضياع للعمر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس ما بيعرفوا قيمتهم إلا بعد ما يفقدوهن. الفراغ مهم جدا الواحد يغتنمه في طاعة الله. قال روي عن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. يعني لا عم يشتغل للدنيا ليستفيد منها وينفق على نفسه وأولاده، ولا عم يشتغل للآخرة، يعني مثل يقولوا عطال بطال ناطر اللقمة لتجي، وهو صار ما شاء الله طول الحيط، وإذا ضرب الحيط مثل يقولوا بيهده، هو بعد ناطر الخرجي من أبوه وناطر الخرجي من أمه وناطر الخرجي من أخواته، هو صار ما شاء الله شاب مشورب مثل يقولوا. لا عم يشتغل للدنيا ولا عم يشتغل للآخرة. شو قال سيدنا عبد الله ابن مسعود؟ إني لأمقت، بكره، إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وروي أيضا عنه كذلك أنه قال في خطبة له: خير العمل ما نفع. وروي عن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أطال الأمل أساء العمل. ناطر قاعد ببيته، ولاده ومرته جيعانين، وناطر لحد يدق على بابه يقول له خود هالمساعدة، لا بيظهر بيشتغل وبيسعى، لو بشغل لو بيروح ليقطع حطب ما بده يشتغل، كسول خامل لا يريد أن يعمل لينفق على زوجته وأولاده، بس هيك بيتعب هو ما شاء الله طويل عريض. الله تعالى يحفظنا ويسلمنا. وروي أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: كم بين عمل قد ذهب تعبه وبقي أجره، وبين عمل قد ذهبت لذته وبقيت تبعته. وقال بعض الحكماء: ما شيء أحسن من عقل زانه علم، ومن علم زانه حلم، ومن حلم زانه صدق، ومن صدق زانه عمل، ومن عمل زانه رفق، ومن رفق زانه تقوى. ويقول الفرزدق: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. الله تعالى يقوينا وإياكم على طاعته وعلى طاعة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إذن أحبابي الكرام، ما زلنا مع برنامج جمال يوم الجمعة، وفي عندي هلأ ثلاث مشاهد بدي أقولكم يهون، تابعوني مشهد مشهد لنوصل للختام. المشهد الأول هو تحت، على فكرة تحت عنوان مشينا، هالكلمة كتير منسمعها. بتقول كاتبة المقال أو كاتب المقال بمجلة منار الهدى تحت هالعنوان، حنبلش بالمشهد الأول، قال كان ذلك يوم السبت وكان ذكرى المولد النبوي الشريف اللي نحكينا يكون عنا من شوي، إنه إن شاء الله الشهر الجاي جاي هالمناسبة. وكان ذكرى المولد النبوي الشريف قد اقتربت، وبدأ الناس بالتهافت على محل الثياب والقماش لشراء الثياب الجديدة فرحا بهذه الذكرى المباركة. توجه أبو زياد بعد أن أقفل باب دكانه في السوق القديمة بعد صلاة المغرب وذهب إلى المنزل، فالأسرة والأولاد والأحفاد بانتظاره لقراءة قصة المولد كما جرت العادة. في طريقه إلى البيت مر أبو زياد بدكان جاره وصديق طفولته أبي فادي، فوجد أنه لم يغلق الدكان بعد، وفي الداخل يوجد زبونة مع ابنتها المراهقة. سلم أبو زياد عليه ولم يرد أن يلهيه عن زبونته، كما أنه كان مستعجلا، لكن أبا فادي لحق به وأصر أن يستبقيه على كوباية شاي أجرق عجم. فعز على أبي زياد أن يكسر بخاطر صديق الطفولة ووافق على عرض صاحبه. دقائق وأنتهي مع السيدة وأكون معك يا صديقي، استرح هنا ريثما آتي، فهناك الكثير من الأخبار. وبدأ أبو فادي بقياس أمتار القماش للزبونة، وأبو زياد ينظر إليه. لاحظ أبو زياد أن أبا فادي لا يمد ذراعه مدا كاملا كما جرت العادة مع كل تجار القماش، إنما كان يثني ذراعه مما ينقص 10 سنتيمترات من كل ذراع. وبالتأكيد لم يدخل، يعني أبو فادي لم يدخل لسانه إلى فمه لإلهاء الزبونة كي لا تنتبه لما يجري. كانت هذه صدمة لأبي زياد، فهو لم يعهد من صاحبه الغش في البيع. بعد انصراف الزبونة قال أبو زياد لصاحبه: لما الغش يا صديقي؟ لم أعهد منك هذا أبدا. وهنا جاء جواب أبو فادي أشد صدمة من الموقف بحد ذاته بين هلالين: مشينا زبونة محرزة ودفيعة. انتفض أبو زياد وغادر الدكان وهو يقول: هذا فراق بيني وبينك، كان ينبغي أن أحذر الزبونة. هذا المشهد الأول. شو المشهد الثاني؟ حنسمعه بعد شوي.

يعني بدنا نشكر زميلنا مجد عم بيسمعنا دايما هالأناشيد الحلوة عم بيذكرنا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني بيقول: جلست سلمى عصر ذلك النهار الصيفي على شرفة منزلها الكائن في الحي العتيق منتظرة جارتها منى التي اعتادت الجلوس معها عصر كل يوم بعد الانتهاء من ترتيب المنزل وانتظار الرجال للعودة من أعمالهم. تأخرت منى على غير عادتها، وبعد مرور 25 دقيقة دق جرس المنزل وكانت منى هي الطارقة. أهلا وسهلا، لماذا التأخير؟ اسكت اسكت، عرفت خبر وأنا بالطريقة لعندك. يا لطيف يا لطيف. صدمت سلمى وقلقت من تعابير وجه منى، فقد بدت الأخيرة وكأنها تحمل خبر وفاة أو مرض إحداهن. جلست منى وطلبت من جارتها كوب ماء مثلج، فالخبرية طويلة وتجف الحلق، وبدأت الكلام كمذيعة نشرة 7:30 على القناة الأولى. أنت تعلمين كم أنت عزيزة على قلبي عفوا، ولو لم تكوني كذلك لما تكلمت معك بهذا الموضوع. بدأ الدم يغلي في عروق سلمى إذ أحست أن الموضوع يعنيها أو يعنيها مباشرة. قالت: لن أطيل عليك، أنت بالتأكيد تعرفين جارتنا أم محمد وتعرفين ابنتها سمية، لقد علمت من سلفتها التي كانت صديقتي في الجامعة أن سمية كانت تخرج برفقة شاب معها في الجامعة، وقد رآها أخوها ذلك اليوم في أحد المقاهي في وضع أعوذ بالله أعوذ بالله، الله يستر على بناتنا. ازداد غليان الدم في رأس سلمى، لكن هذه المرة ليس بسبب الخبرية، إنما بسبب ما ترتكبه جارتها من معاصي، فهي تغتاب أناسا مؤمنين. عندها استوقفتها وقالت: اتق الله يا منى، هذه غيبة. وهنا ردت منى مع ضحكة مصطنعة: مشينا خبرية عصرونية. انتفضت سلمى وقالت بصوت مرتجف من شدة الغضب: إذا كنت ستستمرين على هذا فأنت غير مرحب بك في منزلي. هذا المشهد الثاني. شو هو الثالث؟ خلوكم معنا.

المشهد الثالث بيقول عاد سمير إلى منزله وكان معه طفه مبللا من شدة المطر الذي كان ينهمر في الخارج، وتوجه فورا إلى المطبخ ووضع كيسا ورقيا ملفوفا بإحكام من فتحته، وبدأ أنه يحتوي على زجاجة أو قنينة أو شيء من هذا القبيل، ثم توجه إلى الثلاجة وأخذ قالب بلاستيك حيث يوضع الماء ليصير ثلجا وملأه من الصنبور، ثم أعاده إلى الثلاجة، ما مما أثار تعجب زوجته درة. فالدنيا في قلب العاصفة في الخارج وسمير يريد مكعبات ثلج. لم تعر الأمر اهتماما، فهي كانت منشغلة مع ابنها في حفظ صفحة من كتاب التاريخ. انصرف سمير إلى مائدة الطعام وبدأ يأكل بنهم وكأنه لم يرى أكلا كهذا في حياته. مرت نصف ساعة، كان الولد قد أنهى درسه وصلى العشاء ودخل إلى فراشه لينام. فذهبت درة وأخذت حماما دافئا وتوجهت إلى غرفة الجلوس لتمضية السهرة مع زوجها سمير، لكنها عندما رأت ما رأت ظنت أنها تحلم، لأنها رأت في مشهدا غريبا في غرفة الجلوس. فالطاولة كانت مملوءة بأنواع المكسرات واللوز، والكيس الورقي كان قد تكشف عن خباياه وبان المستور. قنينة الخمر تتوسط الطاولة وكأس مليئة بالثلج بجانبها، ورجل لا تعرف ما دهاه ينظر إليها، وابتسامة عريضة تملأ ثغرة. عم بيقولها زغردي يا امرأة، جاءتنا زيادة الراتب. كان دماغ درة لا زال عاجزا عن تحليل الموقف، وكأنها فقدت القدرة على النطق للحظات، وبدأت تخرج منها الحروف مبعثرة وغير مفهومة. أنت خمر حرام في بيتنا، ماذا حدث لك؟ أعوذ بالله، ماذا حدث لك؟ فرد سمير بكل برودة أعصاب: أقول لك، زاد المدير لي $200 على راتب الشهر، وأنت تقولين ماذا حدث لك؟ مشينا، هذه كأس نشربه ولن أصير مدمنا بسببه. جاء وقع هذه الكلمات كالسكين في قلب درة، فهي التي حاربت ودافعت عن سمير كثيرا بعد أن رفض أهلها الزواج به. إما أن ترميها، قالت له، إما أن ترميها الآن، وإلا كلمت أهلك بذلك وتصرف أنت معهم. هول في 3 مشاهد، يا ترى شو التعليق على هالمشاهد 3؟ خلوكم معنا.

بيقول بالأخير يا أبا فادي الأولاني تاع القماش ويا منى اللي كانت عم تركب مقلي ويا سمير اللي يشتري بخمر ويا فلان ويا علان ويا فلانة ويا علانة ولأي شخص تسول له نفسه عمل شيء من هذه الأمور أو غيرها من المعاصي. بنقول له لو كنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته وأمام أصحابه هل كنت ستجرؤ على قول مشينا؟ يا أبا فادي لو رآك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقال لك من غشنا فليس منا أي ليس من الكاملين فهل ستقول حينها مشينا؟ وأنت يا منى لو قرأ عليك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فهل ستقولين حينها خبرية عصرونية؟ وأنت يا سمير هل كنت ستبحث عن التبرير لو قال لك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها؟ حياتنا اليومية ومجتمعنا مليء بالكثير من المفاسد والكثير من المغريات والشهوات، لكن عند مواجهة أي منها يبرز الإنسان البطل دون غيره، فالبطل هو من قاوم شهوة نفسه واتقى الله تعالى في السر والعلانية. وهذه كلمة مهمة حبينا نقولها لكل الأحبة، إنه الواحد منا فليحذر أن يقع في معصية الله تبارك وتعالى. لو قال هذه معصية صغيرة هذه معصية صغيرة، ما أنا منعرف أنه الجبال من حصى، بده الواحد ينتبه قبل أن يفاجئه ملك الموت عزرائيل عليه السلام.

إذن مع الأنشود الجميل جدا بصوت زميلتنا زميلتنا مي، الله تعالى يكرمها ويكرم أهل بيتها جميعا وزوجها وأولادها. حابين أنه نوجه لكل المنشدين، لكل الإيقاعيين، لكل الموزعين يلي عم يشتغلوا مخلصين لله تبارك وتعالى، من نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم أثبتوا على هذا العمل. ومنقول كمان لكل أحبابنا يلي بعتولنا من شوي تواصل وتعليقات، مثل الزميل إيمان صلوح، مثل السيدة جمانة حباس، كمان نادرة دباغ وغيرهم من الأشخاص الأحبة يلي تواصلوا معنا من داخل لبنان ومن خارج لبنان. منقول لهم أسعد الله تبارك وتعالى أوقاتكم جميعا. أحبابي، بعد ما أنهينا ما في جعبتنا لليوم، بدي أقول لكم حان وقت الوداع. منقول لكم بارك الله بكم، وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: asemenea.
1: Lidă Marifa.
2: AICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.
3: Mujawharat Amar. Amar Jewelry.
4: مبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات أمر أمر جولري.
4: سوق بربور قرب حلويات الذهب. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

أحمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئية الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم. يستعد لبنان لجولة مباحثات جديدة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما في الرابع من آب المقبل، بهدف تحقيق مزيد من الانسحابات الإسرائيلية من جنوبه، خاصة بعدما أفضت المفاوضات الأخيرة في العاصمة الإيطالية إلى الاتفاق على المنطقة التجريبية الأولى التي شملت بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية. وتأتي الجولة السابعة من المفاوضات بالتزامن مع حدثين بارزين. الأول تمثل في الجولة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في واشنطن، وعقد خلالها لقاء القمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. والثاني انطلاق أولى مراحل المنطقة التجريبية مع دخول الجيش اللبناني أول من أمس إلى بلدة زوتر الغربية، إلى جانب تعزيز انتشاره في بلدتي فرون وصريفة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أمس أن إيطاليا ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن لبنان في الرابع من آب، وذلك بعدما استضافت روما جولة تفاوضية في الرابع عشر والخامس عشر من تموز الجاري، مؤكدا الدور القيادي الذي تطلع به العاصمة الإيطالية في هذه العملية. وقال تاجاني أمام البرلمان أن هذه المبادرة تعد إنجازا مهما، وهي ثمرة جهود سياسية خارجية دؤوبة تبني الجسور ولا تبني الجدران. وتنقسم الآراء في لبنان بين من يعتبر بدء العمل بالمناطق التجريبية إنجازا يعول عليه لانسحابات أخرى في مرحلة قريبة، ومن يرى أنه إنجاز وهمي باعتبار أن العدو اختار مناطق ليس موجودا فيها أساسا وهي غير محتلة. وفي المواقف قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريح صحفي أمس أن الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوتر الغربية بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير الإجرامية مستمرة ضد المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما أن الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة. من جهته قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إنه لا يوجد أي انسحاب للعدو الإسرائيلي من أي متر احتله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن ما جرى هو

0: استمرار الجهود الرسمية لتأمين عودتهم في أقرب وقت. إلى ذلك، كشف مصدر لبناني أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر سيزور بيروت قريبا جدا بعدما سبقه إليها الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي يرأس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وأن وجودهما معا يأتي في سياق دعم الجيش والتحقق من انتشاره في المنطقتين التجريبيتين وخلوهما من أي وجود مسلح غير الوحدات العسكرية اللبنانية. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي يوميا اعتداءاته على قرى جنوبية ويقوم بتوغلات وعمليات نسف وتفجير للأحياء والمنازل. فقد نفذت قوات العدو فجرا عمليات نسف لعدد من العبارات على الطرق التي تربط البلدات في منطقة حداثة، طيري وكونين، كما أطلقت صباحا نيران رشاشاتها على أطراف بلدة مجدلزون، ونفذت قوات العدو حوالي 3 فجرا عمليات نسف كبيرة في بلدة لخيام. أدانت وزارة الصحة العامة في بيان تجدد الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والأطقم الصحية، وآخرها ما حصل في بلدة النبطية الفوقة، حيث استهدف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني الهيئة الصحية، ما أدى إلى إصابة مسعفين بجروح وتضرر سيارة الإسعاف في اعتداء إضافي على الجرائم التي ارتكبها العدو ضد المسعفين والأطقم الصحية. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام وجرى عرض لآخر التطورات. في الإطار الحكومي، عقدت بعد ظهر أمس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة إن مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأقر مشروع الإنترنت وتوسعة مرفأ بيروت وعين مديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. شارك النائب الدكتور عدنان طرابلسي ضمن وفد نيابي في تسليم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة موقعة من 86 نائبا تتعلق بتجديد ولاية اليونيفيل والتمسك بالقرارات الدولية ومواصلة تنفيذها دعما لاستقرار الجنوب وسيادة الدولة وأمن لبنان. معيشيا، قالت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنه على رغم نظرتها الإيجابية إلى إقرار فتح الاعتماد، إلا أنها تؤكد أن هذه الزيادة التي أقرت على الرواتب قد تآكلت بسبب التضخم الحاصل من تاريخ القرار إلى تاريخ اليوم، وأن هذه الزيادة لا يمكن أن تلبي الطموحات، مع التأكيد على أهمية البدء بدفع الزيادة بداية الشهر المقبل وصرف المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 67,000 والمازوت 110,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,414,000، بنزين 98 أوكتان 2,432,000، المازوت 2,209,000، أما قارورة الغاز فمليون ومية وسبعة وعشرين ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711
4: 05 813 277.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية. وأوضحت أن الضربات تهدف إلى تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وأكدت أن المضيق لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري الإيراني، لافتة إلى أن السفن التجارية تواصل الإبحار عبره بدعم من الجيش الأمريكي. في السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية ومسؤولون محليون بأن غارات أمريكية استهدفت خلال الليلة الماضية مواقع 16 مدينة إيرانية ضمن عدد من المحافظات في تصعيد عسكري واسع طال مناطق جنوب وغرب ووسط البلاد. وقد أعلنت محافظة خوزستان جنوب غربي إيران عن سقوط 4 قتلى وخمسة مصابين في الهجوم الأمريكي الأخير على أطراف مدينة الأهواز فجر اليوم. في المقابل، أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن طائرات مسيرة من طراز أرش استهدفت فجر اليوم قواعد أمريكية في البحرين والأردن ضمن المرحلة 24 من عملية الصاعقة. وأوضحت أن الهجمات استهدفت خزانات الوقود والمستودعات والحظائر الكبيرة للمعدات وأماكن إقامة القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، إضافة إلى حظائر الطائرات وحظيرة صيانة الطائرات وأماكن إقامة القوات الأمريكية في قاعدة الأزراق بالأردن. في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران أكبر من أي هجوم سابق، وأضاف وفق موقع إكسيوس: سأشكت على اتخاذ القرار. وذكر ترامب في تصريحه أن القوات الإسرائيلية ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا وجهت إليها الطلب، لكننا لسنا بحاجة إلى أحد لشن عملية جديدة ضد إيران. وأشار إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. رد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لدى الحكومة الأمريكية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية أو الشحنات في مضيق هرمز بحسب سكاي نيوز. وقال عباس عرقجي إن مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا صلة لها سابقة تؤجج التوتر، مشيرا إلى أنها تمثل سابقة خطيرة. وقع العراق وإيران اتفاقيات ومذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مراسم جرت في طهران برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان. وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية، يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها الزيدي للولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وخاصة في الداخل وفوق الجبال، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح وتصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلومتر في الساعة وخاصة في المناطق الشمالية، مع تحذير من ارتفاع بموج البحر ومن تشكل التيارات المائية، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 19 إلى 30، أما في الداخل من 20 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومعنى تجده تجاهك أي ينصرك. وأما الله فهو منزه عن الجهات كلها، عن جهة فوق وتحت وأمام وخلف ويمين ويسار، وليس بينه وبين خلقه مقابلة أو مسافة، لأنه موجود بلا مكان ولا جهة. فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. حفظ ذلك هو بالوقوف عند أوامره بالامتثال لها، وعند نواهيه بالاجتناب لها، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله تعالى في كتابه العزيز: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومعنى الحفيظ هنا الحافظ لأوامر الله، وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله فيما أخبر به.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
6: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات العدو نسفت فجرا عبارات تربط بلدات في منطقة حداثة والطيري وكونين، وعملية تفجير كبيرة في بلدة لخيام. الرئيس عون التقى الرئيس سلام وجرى عرض لآخر المستجدات. رئيس الجمهورية اطلع من منسة على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في بلدات جنوبية. الجيش الأمريكي أكملنا أحدث جولة من الضربات ضد إيران. 16 مدينة إيرانية تعرضت لغارات أمريكية الليلة الماضية. الجيش الإيراني هاجمنا منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين. الرئيس دونالد ترامب: الأضرار اللاحقة بالسفن في الخليج سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية المجمدة. وزير الخارجية الإيرانية: مصادرة أموال دول لسداد مطالبات تمثل سابقة خطيرة. بيان عراقي إيراني مشترك: اتفاق على توسيع التعاون الثنائي وتأكيد على تسوية الأزمات الإقليمية بالحوار والدبلوماسية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيلي في مواجهات في الضفة الغربية المحتلة. السلطات الإسبانية أعلنت حالة طوارئ وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات. أخيرا الطقس المتوقع غدا: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجة الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعرض أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية.

0: البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
7: سماك كومباني.
8: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
7: سماك كومباني.
9: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
10: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
11: باور جروب، دايماً حدك.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى خطبة الجمعة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات تحت عنوان الله متفضل على عباده وليس واجبا عليه شيء.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله هدى للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا الله رب العالمين. يقول الله تعالى في محكم كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اعلموا أيها الإخوة أنه قد اتفقت كلمة أهل الحق على أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، فهو سبحانه فعال لما يريد، فلا آمر ولا ناهي له، يحكم في خلقه بما يريد، ويفعل في ملكه ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فكم نرى من صالح مقتر عليه في الرزق وينهال عليه البلاء كالسيل الجارف وهو ثابت على طاعة الله، وكم نرى من فاسد في نفسه مفسد في الأرض لا يراعي حقا ولا يفي بعهد ولا يحفظ ذمة، مبسوط له في الرزق يحيا في نعيم قد اغتر بمتاع الدنيا الزائلة وأغراه الشيطان. وكم تسلط كثير من الجبابرة على الرقاب فعاثوا بغيا وضلالا، وكل ذلك لحكمة يعلمها الله الحكيم. فليس لأحد أن يعترض على الله إذا رأى مثل ذلك، كما أنه ليس لأحد أن يعترض على الله إذا رأى إيلام الأطفال وذبح البهائم التي أحل الله لنا الانتفاع بلحومها. ثم إن الله لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يجتلب بمخلوقاته نفعا ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا، أما نحن فننتفع ونتضرر بحسب أعمالنا. فمن أطاع الله نفع نفسه، ومن تعدى حدود الله ظلم نفسه وصار مستحقا لعذاب الله الشديد. قال الحافظ ابن عساكر في عقيدته: وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. وقد دلت الآية والحديث على هذا المعنى. قال أبو حيان في البحر المحيط: لا يسأل عن حكمه في عباده وهم يسألون عن أعمالهم. فالناس يسألون ويحاسبون لأنهم مأمورون بما فرضه الله عليهم. فليس لأحد أن يعترض على الله، فهو خالقهم ومالكهم على الحقيقة، فيجزيهم بما قدمت أيديهم، ولا يكون ظالما لهم، إذ الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، أو هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والله مالك الملك يفعل في ملكه ما يريد، وهو الآمر المطلق والناهي المطلق، فلا يتصور في حقه الظلم. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فلا يصح أن يقال يجب على الله كذا، لأن هذا معناه أنه محكوم لغيره، والمحكومية تنافي الألوهية. وقد بين النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا المعنى، وأوضح لأمته المعتقد الحق الذي يجب أن يكون مستقرا في النفوس، فقال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أي لا يجب على الله أن يدخل أحدا الجنة ويزحزحه عن النار لأجل عمله، ولو كان عمله عبادة 1000 سنة، بل ولو كان أفضل خلقه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك بعد سؤال الصحابة له، فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله، أن يغمرني برحمة منه وفضل. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لأجل الأنبياء وسيد السادات صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هم دونه؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم: مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل، أي بمجرده، ثواب ولا عقاب ولا إيجاب ولا تحريم ولا غيرها من أنواع التكليف، ولا تثبت هذه كلها إلا بالشرع. ومذهبهم أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، بل الدنيا والآخرة ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل ذلك، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب الكافرين ويدخلهم النار عدلا منه. وفي هذا الحديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد، أي ليس حقا واجبا على الله، الثواب والجنة بطاعته. وأما قول الله تعالى في سورة النحل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا تعارض بينها وبين الحديث الشريف، بل المعنى أن دخول الجنة والتنعم فيها بالأعمال، أي بسببها، هذا من رحمة الله وفضله، فإن الله قد جعل الأعمال الصالحة سببا للفوز في الآخرة برحمته تعالى، لا بإيجاب أحد ذلك عليه. فإذا قيل: إذن ما معنى قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ وما معنى ما أخرجه البخاري عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي وقد عبده حق عبادته. فالجواب أن الآية والحديث وما أشبه ذلك من النصوص معناه أن الله وعد بذلك، والله لا يخلف وعده. قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال صاحب التحرير: الله سبحانه هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأبدي، والموت والجنة والنار حق، أي أنها واقعة لا محالة، فحق الله على العباد ما يستحقه عليهم، وحقهم عليه معناه ما هو محقق واقع لا محالة. وليس لأحد أن يقول لازم على الله كذا، أو ألزم الله نفسه بكذا، فالحذر الحذر من مثل هذه الألفاظ الشنيعة، فإن الله لا يجب عليه شيء وهو فعال لما يريد. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان. جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا عالم الغيب والشهادة، يا الله يا الله يا الله، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم حسن أحوالنا وأحوال ذرياتنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وقنا شر ما نتخوف. رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، والتي كانت تحت عنوان: الله متفضل على عباده وليس واجبا عليه شيء.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
8: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
9: ألو، وينك؟
10: بالديوان.
9: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
10: لحظة، ما معي محل كل هون.
9: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
11: سلة الخير منكم للمحتاج.

0: أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بداية حلقتنا هذه من برنامج حكم الدين، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف. سؤالنا الأول في هذه الحلقة يتعلق بأحكام الصلاة. شخص يعجز أن يصلي قائما، هل له أن يجلس على الكرسي ويصلي؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أحبتي، قبل البدء بالجواب عن الأسئلة، أذكركم دائما أن تخلصوا النية لله تعالى في الاستماع إلى هذا الخير العظيم. والشأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. والجواب عن هذا السؤال أنه من أركان الصلاة القيام بالنسبة للمستطيع. الذي يستطيع أن يقوم في صلاة الفرض لا بد أن يقوم، فإن عجز فله أن يصلي جالسا، لكن هذا في حال العجز، ليس كما يفعل بعض الناس يمشون كل النهار بقوة ويقومون ويجلسون، ثم إذا أرادوا صلاة الفريضة جلسوا وصلوا بلا عذر، فهؤلاء لا تصح صلاتهم. أما بالنسبة للجلوس على الكرسي فإنه يجوز للعاجز عن القيام، لأن هذا يسمى جلوسا، لكن لا بد أن يأتي بالسجود على الأرض إن استطاع ذلك. فالحاصل أنه يأتي بما يستطيعه من أركان الصلاة على الوجه المقرر عند الأئمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
0: بارك الله فيك.
1: آمين وبارك الله فيك.
0: وردنا سؤال ثان من أحد المستمعين الكرام يقول فيه: يقول بعض الناس إن آدم أهبط من جنة في الأرض، فما هو الصواب؟
1: سيدنا آدم عليه السلام أنزل من الجنة التي هي جنة الخلد، وليس من جنة في الأرض كما يقول بعض الناس. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تعطش فيها ولا تجوع ولا تبرد. ولا يوجد في الأرض مكان لا يحصل للمرء فيه برد ولا عطش ولا جوع على سبيل العادة. وجدير بالذكر هنا أن نقول إن آدم أنزل من الجنة إلى الأرض لأنه أكل من الشجرة التي نهي عنها في الجنة، ولم يرد تسمية هذه الشجرة، وكان هذا حصل منه عليه السلام قبل نزول الوحي عليه، الملك هو الذي بلغه. وعمله هذا إنما هو معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وليس كما يقول بعض الجهال إن

0: يتذكر ذلك.
1: جزاك الله خيرا.
0: آمين.
1: السؤال التالي يتعلق بموضوع البدعة. متى حصلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا، وما حكمها؟
0: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا عقب الأذان حصلت بعد القرن السابع، وهي سنة حسنة، يعني يقال لها بدعة حسنة أو سنة حسنة أو سنة خير أو سنة هدى. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرني فليصلي علي، والرسول لم يقل جهرا أو سرا، فيجوز الأمران، بل لا خلاف عند العلماء العقلاء، وليس للمانعين دليل، بل كلامهم المخالف للصواب هراء، وتوهموا أن قول النبي عليه السلام وكل محدثة بدعة يشمل هذا، وكلامهم غير صحيح، ولم يعلموا أن معنى قول النبي هذا ما أحدث على خلاف الشريعة، وذلك جمعا بين هذا الحديث الصحيح والحديث الصحيح الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، الحديث إلى آخره. أما قبل هذا الوقت، قبل القرن السابع، فقد كان المسلمون بعد الأذان في أيام صلاح الدين الأيوبي يقولون جهرا: السلام عليك يا رسول الله، عقب الأذان بصوت المؤذن. وقد ذكر ذلك الحافظ السيوطي في كتاب له يسمى الأوائل.
1: سددك الله. فضيلة الشيخ، يسأل أحد المستمعين عن تفسير الآية المتشابهة المشهورة: الرحمن على العرش استوى.
0: نقول للمستمعين بارك الله فيكم: اعلموا أن كثيرا من الناس خبطوا في تفسير الكثير من الآيات خبط عشواء، فحملوا المتشابهة من القرآن والحديث على ظواهرها، ومنعوا من التأويل بالمرة، فأدى بهم ذلك إلى ضرب الآيات والأحاديث بعضها ببعض، فغرقوا في الضلال والتشبيه وهم لا يشعرون، أو وهم يشعرون، الله أعلم بأحوالهم. فقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذه من الآيات المتشابهة. وكلمة استوى في لغة العرب لها 15 معنى، ومن هذه المعاني ما يليق بالله، ومنها ما لا يليق بالله، فلا يجوز أن يحمل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على معنى لا يليق بالله، لأن هذا يؤدي إلى ضرب الآيات بعضها ببعض وتكذيب القرآن. فمعنى هذه الآية أن الله قاهر العرش ومسيطر عليه. فإذا قيل: لما ذكر العرش بالخصوص والله قاهر كل شيء؟ العلماء قالوا: إن فائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أكبر الأجرام، أكبر الأجسام، أكبر الأحجام، فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى. وليس معنى هذه الآية أن الله تعالى جالس أو مستقر على العرش أو محاذ للعرش فوق العرش بذاته كما تقول المشبهة، لأن في ذلك تشبيه الله تعالى بخلقه، حيث إن الجالس حادث، المستقر حادث، والقاعد حادث، لأن الجالس يعني الإنسان لو فكر بعقله، هذا الجالس له نصف أعلى ونصف أسفل، وله ألية وله ركبة تنثني. لما تقول جالس يعني يوجد جسم جلس على جسم، التصق بجسم. والله تعالى منزه عن سمات الحدوث، عن صفات المخلوقين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء.
1: جزاك الله خيرا.
0: آمين وأحسن الله إليه.
1: يسأل أحد المستمعين الكرام عن حكم قول يا محمد.
0: قول يا محمد ليس حراما، وليعلم أنه ليس مجرد نداء شخص حي أو ميت يعتبر شركا كما توهم بعض الجهلة. إنما الإشراك هو عبادة غير الله، والعبادة كما عرفها العلماء واللغويون هي نهاية التذلل والخضوع. وقد روى الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم شخصا أعمى

0: أن يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويسميها لتقضى لي. محل الدليل أن هذا الصحابي قال في هذا الدعاء يا محمد بتعليم من الرسول، ومتى قال ذلك؟ ليس في حضرة الرسول، بعد خروجه من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل وقد أبصر كما قال راوي الحديث الصحابي عثمان بن حنيف. وروى البخاري في كتابه الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر أصابه تشنج في رجله، خدر شبه فالج، تعطلت رجله عن الحركة، فقيل له: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال، تعافى فورا. فلو كان إثما يقوله، لو كان معصية يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام للأعمى الذي أصبح بصيرا ببركة الرسول.
1: سددك الله.
0: آمين.
1: فضيلة الشيخ، قد كثر الكلام في موضوع المرأة المتعطرة، حتى قال بعض الناس إذا خرجت المرأة متعطرة فهي زانية. إحدى المستمعات الكريمات تسأل عن حكم هذا الكلام.
0: لا يطلق القول على هذا الوجه، لأن الفقهاء فصلوا في هذه المسألة، فقال الفقهاء: إذا خرجت المرأة متطيبة لا تريد بذلك سوءا، إنما وضعت هذا الطيب وخرجت لتفرح بنفسها مثلا، ففعلها هذا لا يتعدى الكراهة التنزيهية. ومما ذكر ذلك الحافظ البيهقي حيث قال: خروج النساء متطيبات للعيد مكروه، ومعروف أن الشافعية إذا أطلقوا الكراهة فهي الكراهة التنزيهية، والبيهقي شافعي كما هو معلوم، ولم يقل إمام قط لا من الشافعية ولا من المالكية ولا الحنابلة ولا الحنفية أن مجرد خروج المرأة متطيبة حرام على الإطلاق، ما قال أحد بهذا من الأئمة، بل ذكر بعض الفقهاء الشافعيين أنه يسن التطيب للإحرام للرجل والمرأة، ومن خالف ذلك فقد خالف كلام الأئمة وباين الصواب. أما الحديث المعروف عند كثير من الناس وهو: أيما امرأة خرجت متعطرة ومرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فمعناه أن المرأة إذا خرجت متطيبة تضع الطيب يعني العطر، وقصدت بخروجها التعرض للرجال الأجانب باستمالتهم للحرام للمعصية، فهي تشبه الزانية، وليس معناه أن مجرد معصيتها هذه تعتبر الزنا الحقيقية الموجبة للحد، لا. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليجدوا ريحها، يعني لكي يجدوا، فعلت بقصد أن يجدوا، فمعنى ذلك أنها إن لم تقصد التعرض للرجال الأجانب، أي لم تقصد أن تستميلهم إلى الحرام، فإنها لا تكون عاصية، بل تقع في الكراهة التنزيهية كما سبق وبينا ذلك.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وفيكم.
1: يسأل أحد المستمعين عن معنى الصوفية.
0: الصوفية قسمان: صوفية الصدق وصوفية الرجس. فصوفية الصدق هم قوم لزموا طاعة الله وزهدوا في الدنيا، والتصوف يؤخذ مما ذكر بعض العلماء فقال: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى. فعلامة الصوفي شيئان: تقوى الله، وهذا لابد فيه من العلم، والزهد في الدنيا، والتقوى لا تكون إلا بالعلم. ومن هنا يتبين لك أيها السائل الكريم أن كثيرا من الناس الذين يطلبون الدنيا ويدعون التصوف إنما هم من صوفية الرجس، جهال يتزيون بزي الصوفية لكنهم طلاب دنيا وهوى وزعامة ورئاسة، كهؤلاء الذين يدعون التصوف في هذه الأيام، وهمهم الرقص المحرم وتحريف لفظ الجلالة، فيقولون أه أه أو إه إه أو آه آه ونحو ذلك، ويصرخون ويصيحون إلى غير ذلك من أفعالهم المخالفة للشرع، وهم من أجهل خلق الله، لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون العقيدة، فاحذروا من أمثال هؤلاء.
1: جزاك الله خيرا على هذا التوضيح الجميل.
0: آمين، بارك الله فيك.
1: والسؤال الأخير في حلقتنا هذه: ما حكم اللعب بطاولة الزهر؟
0: الجواب أنه لا يجوز اللعب بطاولة الزهر التي فيها النرد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. والنردشير هو الذي يقال له الزهر في أيامنا هذه، الذي عليه أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6. وهذا دليل على تحريم اللعب بالنرد الذي يسمى اليوم عند العوام الزهر، وما كان مثل ذلك أيضا فهو حرام، كأوراق الشدة التي يقال لها الكمنجفة أو الكوتشينة عند بعضهم، وكذلك البرجيس الذي فيه ودع يقلب ويرمى، وما كان شبه ذلك. واعلموا أنه إذا كان اللعب مع شرط المال صار من المعاصي الكبيرة، لأنه دخل في القمار الذي هو من الكبائر.
1: زادك الله علما.
0: بارك الله فيك وأحسن الله إليك، وزادك والمستمعين رغبة في علم الدين.
1: ما هي النصيحة التي تحب أن توجهها إلى الإخوة المستمعين في نهاية حلقتنا هذه؟
0: أيها الأحبة، يقول العلماء: يجب على العبد مراقبة ربه، بمعنى أن يستحضر أن الله تعالى مطلع عليه في كل أحواله، فيجتنب معاصيه ويقوم بما فرض الله تعالى عليه. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. وورد في الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله أسئلة، منها: أخبرني يا محمد عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هو أن يراقب العبد الله تعالى، بمعنى أن يتذكر أن الله يراه وأن الله يعلم بكل أحواله، فيؤدي به ذلك إلى التقوى وفيها الفلاح. وقد روى الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نلزم التقوى حيث كنا، وأن نكثر من الحسنات، كما يرشدنا عليه السلام إلى أن الحسنة تمحو السيئة، ويرشدنا إلى أن نعامل الناس بالحسنى. جعلنا الله تعالى وإياكم من المحسنين الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، وفرج كرباتنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأكرمنا بالقبول وبرؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
1: آمين. إخوة الإيمان، كنتم مع البرنامج الأسبوعي حكم الدين، وقد أجاب على الأسئلة الواردة من المستمعين فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف. وإلى لقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-93-350-417.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق.
7: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين. رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
9: ولد المشرف.
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات الأول من آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 76798534.
10: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
11: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
12: رجعنا. محطة اقتصادية.
13: أهلا بكم في محطة اقتصادية. عرض وزير الطاقة والمياه جو صدي مع السفير الفرنسي هيرفي موغرو تعزيز التعاون القائم مع فرنسا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة، كما اطلع من المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش على الصعوبات والتحديات التي تواجه الدفاع المدني. كذلك بحث شؤونا إنمائية عكارية مع النائب محمد سليمان على رأس وفد. قالت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنه على رغم نظرتها الإيجابية إلى إقرار فتح الاعتماد، إلا أنها تؤكد أن هذه الزيادة التي أقرت على الرواتب قد تآكلت بسبب التضخم الحاصل من تاريخ القرار إلى تاريخ اليوم، وأن هذه الزيادة لا يمكن أن تلبي الطموحات، مع التأكيد على أهمية البدء بدفع الزيادة بداية الشهر المقبل وصرف المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 67 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 110 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,414 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,432 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,209,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,127,000 ليرة لبنانية. أعلنت السلطات الأمريكية إقرار رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان تعريفات كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقرها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها. وتراوح الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم بين 10% و 12.5%، وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: محطة اقتصادية.

0: نداء المعرفة. Ensure your child's safety at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. يستعد لبنان لجولة مباحثات جديدة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما في الرابع من آب المقبل، بهدف تحقيق مزيد من الانسحابات الإسرائيلية من جنوبه، خاصة بعدما أفضت المفاوضات الأخيرة في العاصمة الإيطالية إلى الاتفاق على المنطقة التجريبية الأولى التي شملت بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أمس أن إيطاليا ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن لبنان في الرابع من آب، وذلك بعدما استضافت روما جولة تفاوضية في 14 و15 من تموز الجاري، مؤكدا دور القيادي الذي تطلع به العاصمة الإيطالية في هذه العملية. إلى ذلك قال مصدر رسمي لبناني إن مهمة المناطق التجريبية تتمثل في ألا تشكل أي تهديد أمني وأن تكون خالية من أي عمل عسكري، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية تلقت ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. وأضاف المصدر أنه لم يتم إبلاغ الجانب اللبناني بأي مواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث، موضحا أن وفد لبنان إلى الجولة التفاوضية السابعة في روما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش. وأكد أن الجولة التفاوضية السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية، كما ستحدد آلية التحقق من حصر السلاح وسيطرة الجيش على المنطقة. وأشار المصدر إلى أن الجيش اللبناني لم يتلقى من واشنطن أي خرائط أو إحداثيات لمواقع يشتبه بوجود سلاح فيها، لافتا إلى وجود تنسيق يوميا بين الجيشين اللبناني والأمريكي عبر لجنة خاصة والسفارة الأمريكية. وشدد المصدر على أن واشنطن ينبغي أن تكون الضامن لعدم تجدد الاستفزازات الإسرائيلية ضد الجيش، معتبرا أن جدولة الانسحاب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية يسهمان في تنفيذ خطة حصر السلاح. إلى ذلك كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر سيزور العاصمة بيروت خلال الأيام المقبلة في إطار التحركات الأمريكية المتواصلة لمواكبة تنفيذ اتفاق الإطار والوقوف على سير الإجراءات الأمنية في جنوب لبنان. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. وقد أطلع الرئيس عون رئيس الحكومة على نتائج زيارته الولايات المتحدة الأمريكية واللقاءات التي عقدها مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية الأمريكية والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في المجالات كافة، إضافة إلى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها في المجالات العامة الأمريكية في واشنطن. من جهته أطلع الرئيس نواف سلام رئيس الجمهورية على زيارته الجنوب وتحديدا بلدة زوتر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها، وتناول البحث أيضا الزيارة التي يعتزم الرئيس نواف سلام القيام بها يوم الأحد المقبل إلى العراق للبحث مع نظيره العراقي في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية في المجالات كافة. كما اطلع الرئيس عون من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية بالإضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية. هذا وعرض الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في المناطق وطلع منه على التدابير والإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار. ميدانيا يواصل العدو الإسرائيلي يوميا اعتداءاته على قرى جنوبية ويقوم بتوغلات وعمليات نسف وتفجير للأحياء والمنازل. فقد نفذت قوات العدو فجرا عمليات نسف لعدد من العبارات على الطرق التي تربط البلدات في منطقة حداثة طيرة وكونين، كما أطلقت صباحا نيران رشاشاتها على أطراف بلدة مجد الزون. هذا ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت على علو منخفض. إلى ذلك بدأ أهالي بلدة زوتر الغربية اليوم بالدخول إلى البلدة بمؤازرة من الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية وتنظيمية لتسهيل عملية العودة. في الإطار المالي، عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان لاستعراض الإجراءات الجاري العمل عليها بما يرتبط بالإصلاحات المالية والنقدية والحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي. حياتيا، عرض وزير الطاقة والمياه جو صدي مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو تعزيز التعاون القائم مع فرنسا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة. كما اطلع من المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد الركن عماد خريش على الصعوبات والتحديات التي تواجه الدفاع المدني. كذلك بحث شؤونا إنمائية عكارية مع النائب محمد سليمان على رأس وفد. مطلبيا قررت نقابة عمال الكهرباء الإضراب التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 من الجاري داخل مراكز العمل، ويستثنى من الإضراب الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسة ومصلحة التنسيق، وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة إلا من خلال التنسيق مع النقابة، وعدم السماح بممارسة أي عمل إلا ما يشكل خطرا على السلامة العامة. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطورة ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني من العبد شمالا إلى الناقورة جنوبا بسبب ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الغرق ويعرض حياتهم للخطر، ودعت في بيان الجميع إلى توخي الحذر والامتناع عن السباحة إلى حين تحسن الأحوال البحرية والتقيد بإرشادات السلامة العامة وتعليمات الجهات المختصة. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 67 ألف ليرة والمازوت 110 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,414,000، بنزين 98 أوكتان 1,432,000، المازوت 1,209,000، أما قارورة الغاز فمليون ومية وسبعة وعشرين ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لها عنوان.

0: الأزهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية، وأوضحت أن الضربات تهدف إلى تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة من طراز داعش ضمن المرحلة 25 من عملية الصاعقة، ردا على ما وصفه باعتداءات العدو المتسلط. وأوضحت العلاقات العامة للجيش أن الهجمات استهدفت مستودعات معدات الجيش الأمريكي في معسكر العديري وموقع تمركز العسكريين الأمريكيين في معسكر الدوحة وموقع تمركز قوات الجيش الأمريكي في معسكر عريفجان. في السياق، أعلنت السلطات الإيرانية أن الضربات الأمريكية طالت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في شمال البلاد. وقال نائب محافظ جيلان علي باقري، استهدف مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني هذا الصباح بقنابل العدو الأمريكي، ما ألحق أضرارا بقسم من المعدات في المجمع بحسب ما نقلت وكالة أجنا. في الأراضي المحتلة، استشهد 4 فلسطينيين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وقتل إسرائيلي وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية المحتلة بحسب ما نقلت فرانس بريس. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصابتهم خطيرة جراء إطلاق نار في قرية تل. من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مدنيين إسرائيليين تعرضوا للاستهداف قبل أن ترد القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على المهاجمين، وقتل إسرائيلي وجرح 2 آخران وفق ما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية. وفي الغضون، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد حازم إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيلي بحسب وكالة فرانس بريس. وقال في بيان صادر عن مكتبه، سنتحرك بحزم ضد الإرهابيين ومن أرسلهم، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الرد على هذا الهجوم الدامي. في سياق آخر، أدانت 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي المستمر في المسجد الأقصى المبارك واقتحامات المستوطنين والوزراء الإسرائيليين المتكررة بحماية الشرطة، وفي مقدمهم وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف صباحا وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس، بعد أن أصدرت السلطات إنذارا نادرا خلال النهار بشأن صواريخ باليستية روسية. وأفادت الوكالة بدوي انفجارات عدة، بينما حث رئيس بلدية كييف السكان على الاحتماء قائلا إن الدفاعات الجوية في حالة تأهب. أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ في أعقاب خروج حرائق الغابات هناك عن السيطرة، في حين أجلت فرنسا الآلاف من إحدى مناطقها السياحية للسبب نفسه. وأعلنت تونس أن الحرائق أتت على 4400 هكتار من غاباتها. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر، وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلومتر في الساعة في المناطق الشمالية، ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين. يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع بخاصة الجنوبية منها، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

أحبابي الأعزاء، أهلا بكم من جديد. من نداء المعرفة ماما ريما ناطرتكم لنترافق سوا، ومثل العادي مباشرة على الهواء من هلأ لغاية الساعة 3:25 دقيقة.

0: تحياتنا الحارة لكم مجددا، بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية وعم بتقضوا الصيفية بوقت مفيد تستفيدوا وتفيدوا. بتمنى تتابعونا وتشاركوا معنا، وتحية كتير كتير كبيرة لزميلنا مجد على الهندسة الصوتية.
1: يا وردي غمض
2: غمضنا
1: شدوا الأيادي.
0: فإذا بتمنى تتابعونا وتشاركوا معنا عبر أثير نداء المعرفة على الأرقام التالية 01-66-76-01 أو 01-66-76-02 وأيضا على رقم الواتساب 01-66-76-02.

0: بالمخفي نزلوا عالساحة وصفوا بالشارع خافوا لما شافوا العجقة والشارع واسع بالمخفي نزلوا عالساحة وصفوا بالشارع خافوا لما شافوا العجقة والشارع واسع بقيوا عم يمشوا لكنن عطشوا صاروا يرتعشوا خافوا الصغار والدين صغار.
1: أنا ماما ريما وهدفي الأساسي من هالبرنامج إني فيتكن أحباب الحلوين عم تسمعوا أناشيد فيها توجيه كتير كتير حلو وكتير مهم لإلكن. بتمنى تتخلقوا بالأخلاق الجميلة الأخلاق الحسنة، يعني يكون عندكن حسن خلق وين ومع مين وين ما كنتوا مع مين ما كنتوا، خاصة بالبيت مع الماما والبابا. بداية تكون أخلاقنا حلوة، لساننا حلو، عنا تلبية سريعة، مش هلأ وبعد شوي ولخلص هاللعبة ولخلص هالماتش ولما بعرف شو، فورا فورا لبوا مساعدة أهلاتكم، بتفرحوهن وبتفيدوهن وانتوا بتستفيدوا بالثواب.

فإذا أحبابي دايما دايما بده يكون عنا أخلاق جميلة مع اللي منعرفه واللي ما منعرفه، مع القريب ومع الغريب. ويا ما سمعنا قصص عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حسن أخلاقه مع الصحابة ومع الأعداء، كانت أخلاقه حسنة. ويا ما ناس من أعداء الكفار دخلوا بدين الإسلام بسبب أخلاق النبي، وهيك الصحابة تعلموا من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الأخلاق الجميلة.

وكمان أحبابي الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا ببر الوالدين، يعني الأم والأب نطيعهم فيما يرضي الله، ما نزعلهم، ما نرفع صوتنا بوجهن، وحتى نكون كأنه نحن بحضرة ملك من الملوك. لما أنت تكون رايح عند الملك وبعت وراك، شو بتعمل؟ بتلبس أحلى تياب عندك وبتتعطر وبتساوي حالك ومنظرك بكون لائق، بتروح لعنده بتحتار بأي كلمة لطيفة بدك تحكي، وما بتحكي إلا إذا هو بحكي وأعطاك الإشارة إنه تحكي لحد درجة وأكتر. فالأفضل إنه نكون هيك مع أمنا وأبونا. وللأسف عم نسمع قصص كتير يا عمو جمال يا عمو مجد عن بعض الأولاد اللي عم بيسيقوا معاملة أهلاتهم من هني وصغار، بالكلام المحلو بالصوت العالي. ما هيك نحن ربينا وما هيك بدنا نكون، بدنا نكون مثل ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ومثل ما أمرنا الشرع. شو أمرنا الشرع؟ إنه نطيع أمنا وأبونا حتى نكسب رضاهم ونكسب الأجر والثواب من الله تعالى. ويا ما سمعنا قصص عن أولاد كانوا بارين بارين ويخدموا أهلاتهم برموش عيونهم مثل ما بيقولوا، ولما كبروا انفتحت الدنيا بوجهن، وهيدا اللي يتيسر له عمل، وهيدا اللي نجي من حادثة كانت حتصيبه. يعني بر الوالدين له أسرار كتير.

يا سلام. بذكركم أحبابي بأرقام التليفون 01-66-76-01 أو 01 وهذا كمان واتساب 01-66-76-02.

هلا بحلقة أختين وتوم. أنا بعرف ريما ورندا أختين وتوم. ما كنا نزعل ماما نحنا. لا لا ما بتذكر إنه كنا نزعل ولا عكبر حتى.

أكيد ما حلو نزعل الماما ولا البابا. وحلو أنه هلأ نشارك مع ماما ريما على الأرقام 0166760101 أو 6676002. معنا مسابقة حلوة، معنا أسئلة متنوعة، لنشوف مين حيكون أول اتصال ومين حيربح معنا اليوم كمان.

0: هلأ صار وقت ناخد أول اتصال لليوم، يا ترى مع مين؟ ألو؟
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
1: شادية عثمان.
0: أهلا وسهلا فيك يا شادية، اشتقنا لك. أنت مش عم تحكينا من برات لبنان؟
1: إلي أسبوع جيت من ألمانيا على لبنان.
0: على لبنان، يا أهلا وسهلا بشادية. عم قول أنا شو هالأنوار الحلوة اللي طالع، وليش أنا فرحانة هيك؟ لأنه شادية عثمان إجت إلى لبنان. حبيبتي شادية، أنت مبسوطة لأنك بلبنان؟ أمير ما فيكي حبيبتي، وهي تحية مميزة لإلك من عمو مجد. شادية الحلوة صارت معنا وحتشارك معنا كمان بالمسابقة، جاهزة؟
1: نعم
0: إن شاء الله تعالى. يا شادية يا حلوة، بدك تكملي لهيدا القول الحلو، بحبه كتير أنا. مهما تصورت ببالك
1: فالله بخلاف ذلك.
0: برافو عليكي، يعني الله لا يشبه ذلك. ما شاء الله عليكي، قدي أنت مبسوطة أنك جيتي للبنان؟
1: كتير كتير كتير.
0: ومين بلشتي تزوري؟ مين شفتي؟ مين شفتي؟
1: خالتي.
0: يا عين. عماتي.
1: عماتي.
0: تيتا.
1: تيتا.
0: يا سلام، قدي بيكونوا انبسطوا فيكي؟ كتير. نعم،
1: اشتقت لي.
0: نحن كمان بالأكتر اشتقنا لك يا شادة، ومبسوطين كتير انك جيتي على لبنان، ومنتمنى تقضي وقت كتير كتير كتير حلو عنا، ومنتمنى نشوفك كمان وتابعينا لآخر الحلقة إن شاء الله تعالى. حبيبتي يا شادية، مع ألف سلامة.

0: كمان بناخد اتصال جديد. ألو ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: حمزة دنيا.
0: الاسم الصغير شو هو؟
1: حمزة.
0: حمزة أهلا وسهلا فيك يا حمزة. ذكرني من وين عم تحكينا؟
1: من بيروت.
0: وقدي عمرك؟
1: 9.
0: ما شاء الله عليك. أهلا وسهلا فيك يا حمزة. جاهز للمسابقة؟ يلا منقول لحمزة في قدامك حدا كبير قاعد بركي بده يساعدك. طيب يلا بدك تقلي شو هو جرمه صغير وجرمه كبير. ما هو؟ عن شو عم بحكي؟
1: اللسان.
0: نعم
1: اللسان.
0: برافو عليك. جرمه صغير يعني حجمه صغير ولكن جرمه كبير نتائجه ما حلوة أبدا. اللسان اللسان بدنا ننتبه منيح من آفة اللسان. ما هيك يا عثمان يا حمزة؟ إن شاء الله دايما نبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب. في أولاد كتير بيكذبوا يا حمزة. شو بتقلون؟ شو بتقلون؟
1: هذا كذب.
0: منقلون كذب ومنقلون ما في نقول هيدي يلا كذب صغيرة هيدي كذب بيضة. ما في كذب بيضة ولا كذب ملوني. الكذب كذب. شي يوم منحكي حلقة كاملة عن الكذب بإذن الله. بارك الله فيك يا حمزة واسمك نزل معنا كتير. انبسطت فيك.
1: أمين وفيك.
0: مع ألف سلامة حبيبي.

0: إن اللسان نعمة يفيدنا عند الكلام. انتبهوا كتير أحبابي منيح، هذا لسان بتقولوا فيه كلام حلو بتقولوا فيه كلام بشع، فانتبهوا كتير، خلي الكلمة الحلوة هي اللي تطلع. ومناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين؟
1: ريم.
0: مين؟ لين؟
1: ريم.
0: ريم. ريم شو العيلة؟
1: ندي.
0: ندي، أهلا وسهلا بريم ندي من البقاع، صح أو خطأ؟
1: أهلا فيك.
0: أهلا فيك يا حبيبتي. رمروم كيفك بهالصيفي؟ كيفك أنت وأخواتك بالأول؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. يا ريم، سؤالك بيقول أكمل الحديث، أفضل الأعمال؟
1: إيمان بالله ورسوله.
0: صح 100%. أنا من فترة لفترة يعني بحب حط هيدا الحديث، أنا بحب كل الأولاد يكونوا حافظينه. يلا يا راما. يلا يا راما.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك يا راما؟
1: الحمد لله.
0: انت اصغر من ريم ما هيك؟
1: صح.
0: ولا انتو توم؟
1: توأم.
0: ها صار عنا اليوم هلا وحلا، اختين وتوم، ريم وراما، وريما ورندا يعني انا واختي. حلو حلو. طيب يا ريم، يا راما، سؤالك بيقول حيوان بطيء كتير، بطيء بطيء بليد، وعلى ظهره في بيت، مين هو هيدا الحيوان؟ شو اسمه؟ سلحفات. شي مرة شفتي السلحفات هيك قريبة منيك؟
1: هي محمد بدي
0: احكي معاكي. ايه بس ما جاوبتيني على سؤالي. شي مرة شفتي سلحفات عن قريب؟
1: ايه.
0: وين شفتيها؟
1: عند التيتا.
0: عند التيتا. طيب بنحكي مع خيك محمد ما هيك؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا محمد؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال، اليوم كلكم حكيتوا معي. طيب سؤالك بيقول بيقول بيقول نحن بأي شهر هجري؟
2: صفر.
0: صفر. وشو في من بعد صفر؟
2: ربيع الأول.
0: وشو في بربيع الأول؟
2: ذكرى المولد.
0: ذكرى المولد النبوي الشريف. عم نجهز حالنا؟
2: نعم.
0: نستقبل هالمناسبة العظيمة؟
2: نعم
0: إن شاء الله تعالى. كلنا منشترك بهيدا اليوم ومننزل على الشوارع ومنحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. عادة هيك لمحة سريعة، شو بتعمل شيء مميز بهيدا اليوم؟
2: حاجز.
0: نعم توقف على الحاجز؟
2: موافق
0: الحاج. مع يعني بتشارك بحواجز المحبة بضيف الناس حبا بالرسول. نعم. برافو عليك، إن شاء الله هيك يكون إلي نصيب. بتضيف رفقاتك. برافو عليك وبتنوي لله تعالى.
2: نعم.
0: أنعم الله عليك. طيب شكرا كتير لاتصالك أنت وأخواتك يا محمد.
2: الله فيك.
0: آمين وفيك، وتابعنا لآخر الحلقة.
2: السلام عليكم.

0: احفظوا معي احبابي هيدي الاناشيد اللي عم تسمعوها لانه كلماتها كتير حلوين. ناخد اتصال جديد. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
1: عز الدين صندقلي.
0: اهلا وسهلا فيك يا عز الدين، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: خبرني شو عندك اخوي؟
1: عندي خي واخت.
0: خي واخت، مين الاكبر مين الاصغر مين الوسط؟
1: انا الصغير وعندي خي الوسطاني وعندي اخت كبيرة.
0: يعني انت الصغير الحلو المدلع اللي بتسمع الكلمة كتير او كتير كتير؟
1: كتير كتير.
0: ما شاء الله، فرحتني كتير كتير يا عز الدين. طيب سؤالك اول شيء، ما قلت لي قد اسم قد عمرك؟
1: 9.
0: 9 سنين. ومن وين عم تحكي؟
1: من بشامون.
0: من بشامون، تسلم لي هالضحكه، بتذكرني بحفيدي طه، بس بعده ما عم يضحك بعد ما بلش يضحك. طيب سؤالك بيقول، ما بعرف اذا فيك تكمل هالانشوده، أول البشر
1: آدم
0: علي
1: آلم
0: يا غلام
1: سلام أنه آدم عليه السلام
0: لم يكن

0: ويشسق النقود أيضا يتكلم بكل اللغات. يا سلام، برافو، أنا كتير انبسطت أنك قلت المقطع كامل، شي حلو كتير وفي معلومات حلوة عن أول البشر آدم عليه السلام. بارك الله فيك يا عز الدين، واسمك نزل معنا، مبسوط؟ وعليكم السلام ورحمة الله، مع ألف سلامي. بدي أذكركم أحبابي اللي بيربح من عنا هدية بسرعة يجي ياخدها. كلهم أخدوا الهدايا بس بعد فيه ليا. ليا جابك من أسبوعين ربحت وما إشت أخدت الهدية، انتبهي يا ليا، انت ربحاني معنا هدية لعله ما يكون معك خبر، فسارعي لتيجي تاخديها من إذاعة نداء المعرفة. ومناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. وعليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين هالحلو اللي عم يحكي معنا؟
1: خديجة حمصي من ألمانيا.
0: آه هيدي الحلوة يا حبيبتي يا خديجة حمصي. بدي أقول لك يا خديجة أنه شادية صارت بلبنان وهي كانت كمان برات لبنان، عقبال أنت إن شاء الله تجي لعنا وعلى لبنان وتزورينا ونشوفك ونتعرف عليك أكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الله كريم.
0: الله كريم يا حبيبتي المهذبة، لك الكلام الحلو. طيب يا خديجة، شو بدنا نسأل خديجة؟ سؤالك بيقول أعطيني اثنين صفات يتصف بها المؤمن، صفات حلوين يتصف بها المؤمن، المؤمن الكامل بشو مطلوب يكون موصوف من الصفات الجميلة؟ هل المؤمن الكامل بيكون كذاب شي؟ بكذب؟ خديجة؟
2: نوك.
0: ألو؟ ألو؟
1: حسن المخالقة،
0: حسن الخلق، حسن الأخلاق، برافو. حسن الخلق يعني بيشمل صفات كتير، في شي بدك تقوليه بعد؟
1: يجتنب المحرمات،
0: يجتنب المحرمات ويعمل الطاعات، يعني بيصلي بيصوم بيعمل كل شي عليه، وما بيكذب وما بيسرق وما بيأذي غيره. ايه، وما بيساب هيك على الطالع والنازل. برافو عليك يا خديجة، كتير انبسطت باتصالك أنا.
1: وأنا كمان بحبك كتير.
0: وأنا بحبك أكتر بكتير، دايما اسمعي كلمة الماما والبابا وانتي هيك مبينة ودايما تابعينا إن شاء الله.
1: على راسي
0: يا حبيبتي، تسلمي، سلم هالراس. مع ألف سلامة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: بعدنا معكم مستمرين مباشرة على الهواء ببرنامج مخصص لكم لهيك ترفهوا وتموهوا معنا شوي. ناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: أليس شباب.
0: أليس، يا أليس، هلا من شوي ذكرت لي أنا، سمعتوني؟ طيب إن شاء الله عن قريب بتجي بتاخد هدية ليا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا أليس، سؤالك بيقول عطيني اذكري لي ثلاث أشياء من أعمال الخير اللي ممكن الواحد يعملها ويكسب فيها ثواب وأجر من الله سبحانه وتعالى. عطينا هيك أمثلة.
1: الصدقة.
0: الصدقة على الفقراء والمساكين، حلوة. كمان
1: ومساعدة الفقراء.
0: ومساعدة الفقراء، يعني ما شرط بالمال، برافو. شو كمان بعد شغلي؟
1: مساعدة أهلي.
0: مساعدة أهلي، يعني كل كلامك بيحكي عن المساعدة، برافو. مهم كتير كتير وصفة حلوة كتير عند الإنسان تكون المساعدة. بارك الله فيك يا أليس وتابعينا. يلا منحكي.
2: تعطي شيئا غيرك.
0: ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أنت ليا؟ ليا، يا ليا، قديش صار لناطرتك هديتك. ليا كمان أعطيني، إذا ما عم بيقول عمو مجد إذا ما أخذتي الهدية هي خدها هو. شو؟ شو بتقولي؟ خلاص حتجي ما هيك؟ إن شاء الله، إن شاء الله. طب كمان أعطيني بعد أشياء من أعمال الخير بيعملها المؤمن ليكسب أجر وثواب من الله. يلا يلا يلا، في كتير كتير كتير، في أشياء بنعملها بالبيت.
2: تعلم معنى الإيثار.
0: كلا. نوقف على السجادة. نعم.
3: تبرع في المال.
0: تبرع في المال يعني الصدقة، غيره. في عنا سجادة خاصة هيك بالبيت، شو بنعمل عليها؟
3: منصلي.
0: منصلي يعني الصلاة. برافو عليك يا ليا، واسمك نزل معنا كمان.
3: شكرا.
0: أحلى وسهلا ومع ألف سلامة.
4: نقرأه كل الأحيان ونردده.
0: ناخد اتصال كمان. ألو.
5: ألو،
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: يه يه يه، مين معنا؟
5: حبيبة محمد قيسي.
0: حبيبة، حبيبة، قد عمرك يا حبيبة؟
5: 7 سنين قمرية.
0: يا سلام، يعني بلشنا نصلي؟
5: نعم.
0: ماما وبابا عم يأمروكي بالصلاة يقولوا لك صلي يا حبيبة؟
5: نعم.
0: مع انه انت ما فرض عليك، بس الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا انه الولد لما بيصير عمره 7 سنين قمرية هجرية اهليته بيأمروا انه يصلي. حلو كتير كتير، انبسطت بهالخبرية. ومن وين عم تحكي؟
5: عم بحكي من دوحة الحوص.
0: من دوحة الحوص يا حبيبتي يا حبيبة. مين سماك يا حبيبة؟
5: امي.
0: امي، يا سلام، كتير حلو. لايقة، بتحبك كتير الماما كمان. شو عندك اخوي؟
5: حليمة.
0: حليمة؟
5: نعم.
0: حليمة وحبيبة، انا عندي برنامج اسمه حليمة وكريمة، ما زبطت معنا. طيب يا حبيبة، سؤالك بيقول كمان اذكري لي اشياء ممكن المؤمن يعملها لحتى ياخد ثواب واجر من الله تعالى، اكيد مع اخلاص النية لله. شوفي،
5: الصلاة والصيام.
0: برافو، هني كتير كتير مهمين بحياة المسلم. إن شاء الله تعالى ما منترك الصلاة يا حبيبة.
5: نعم.
0: اتفقنا؟
5: نعم.
0: إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيك، وبتمنى لك الخير، وتحية للماما والبابا اللي عم بيعلموكي.
5: أهل.
0: نعم.
5: بتحكي.
0: يلا منحكي مع حليمة. حبيبة عم بعيطولك. مين معي؟
5: حليمة.
0: يا حياتي، قد عمرك يا حليمة؟
5: 4.
0: ايه، بس 4 سنين، ما شاء الله. وانت مبسوطة بحبيبة انها صارت تصلي؟ وانت هلا عم تتفرجي عليها وعلى الماما والبابا كيف عم بيصلوا، كيف عم يتوضأوا لحتى تتعلمي من هون؟
5: انا بشارك بشاية معهم.
0: ايوة، يعني قد بده يصير عمرك لتبلشي بالصلاة؟
5: 7.
0: ما شاء الله، يعني قد بعد فيه ليصير عمرك 7؟ انت هلا 4، بعد فيه 5، 6، 7، بعد فيه 3 سنين بيصير عمرك ان شاء الله سبع سنين وبتتصلي فيني بالبرنامج بتقولي لي يا ماما ريما صار عمري سبع سنين قمرية وبلشت تصلي مثل حبيبة وأنا حفرح لك كتير وعمو ماجد حيفرح لك كتير وكلنا حنفرح كتير. مبسوطة هيك؟ يلا كان بلشي من هلأ اتعلمي الصلاة لحتى دايما دايما نفرح فيكي. واسمك نزل معنا لنشوف مين حيربح معنا اليوم.
3: يا ماما

0: نعم هيا لطاعة الإله. شوفينا نعمل عمل في خير وفي طاعة لله، منسارع ومنعمله. بناخد اتصال. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: مين معي؟ عم يحكي مين؟
1: ماري عجور.
0: ماري عجور؟
1: ايه.
0: أهلا وسهلا فيك يا ماريا. قد ايه عمرك؟
1: 6.
0: ما شاء الله 6.5، يعني قربنا على 7 سنين قمرية إن شاء الله. يا ماريا من وين عم تحكي؟
1: من بيروت.
0: من بيروت. ما بعدت ماريا برات بيروت، عم تحكينا من بيروت. يا ماريا قد عندك أخوة؟ شو عندك أخوة؟
1: واحد.
0: شو اسمه؟
1: محمد.
0: محمد. وأنت أكبر أو أصغر؟
1: أكبر.
0: طيب يا ماريا بتسمعي كلمة الماما كتير أو كتير كتير؟
1: كتير كتير.
0: ما شاء الله، يعني شو في شي بتعمليه لحتى الماما تفرح منك؟ شو في أشياء بتعمليها بتفرحي الماما فيها؟
1: ساعدة.
0: بساعدة؟
1: بضبط للبيت.
0: ضبط بقد ما فيك من البيت بالبيت، يعني أقل شيء أقل شيء الأولاد يضبوا غراضهم الخاصة وألعابهم، ما هيك؟
1: ايه.
0: طيب لأنك بتساعدي الماما وعطيتينا فكرة حلوة من أعمال الخير، اسمك نزل معنا اليوم بالحلقة، مبسوطة؟
1: ايه.
0: وأنا كتير مبسوطة فيكي.
1: أول مرة بتشاركي.
0: أول مرة بتشاركي وأنا كتير بنبسط فيكم، إن كنتوا أول مرة ولا بعد 30 و60 و70 مرة، كتير بنبسط فيكم، ودايما دايما تشاركي معنا يا ماريا.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيكي.

أحبيبي قريبا جدا رح تسمعوا قصة سيدنا آدم عليه السلام، سجلتها أنا وبنوت حلوة اسمها ميرا، اليوم سجلناها وصورناها ولما تنزل إن شاء الله على السوشيال ميديا بنبعت لكم تشوفوها بإذن الله، بتمنى تسمعوها وتاخدوا المعلومات منها. أما هلأ عم بخبرني عمو مجد إنه صار وقت نعرف مين ربح معنا يا ترى.

طيب أحبابي، أول اسم ربح معنا من إليك مبارك لإليك يا شادية عثمان. فإذا مبارك إليك يا شادية عثمان اللي جيتي من ألمانيا إلى لبنان. بتمنى شوفك بإذاعة نداء المعرفة شخصيا عم تستلم الهدية مني إن شاء الله تعالى. بعد في معنا رابح، ما تروحوا لبعيد. بتمنى

كمان مبارك لمين؟ مبارك لماريا، ماريا عجور من بيروت. فإذا مبارك لشادي عثمان، مبارك لماريا عجور، ربحتوا معنا هديتين. تقدمت نداء المعرفة، استلم الهدايا ابتداء من يوم التنين من الساعة 10 إن شاء الله تعالى للساعة 2. بس اللي إذا حابين تشوفوني، يعني إذا جيتوا أنتوا الأولاد تكونوا قبل الوحدة هون إن شاء الله تعالى. مبارك للي ربحوا، بسطت بكتير كتير بيلي شاركوا معنا، وكل مرة بيكون فرصة جديدة لحدا جديد يربح معنا. وصار وقت نودعكم أنا وعمو مجيد، منقلكم إلى اللقاء بإذن الله. بس قبل دايما بذكركم تسمعوا كلمة الماما والبابا، وعملوا منيح مع الأكبر منكم والأصغر منكم، كونوا على خلق جميل، وإلى اللقاء يا أصدقاء.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين. بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حدك. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
2: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب. كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
3: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
4: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3-313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عملية نسف وأطلاق نار جنوب لبنان. رئيسان عون وسلام عرضا تطورات ونتائج زيارة واشنطن ودعم الجيش. وزير الداخلية منب عبدة أكدت دعمي للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان وصن سيادته. بدء دخول أهالي بلدة زوطر الغربية إلى البلدة بالتنسيق مع الجيش اللبناني. نقابة عمال الكهرباء إضراب تحذيري الاثنين والثلاثاء المقبلين داخل مراكز العمل. الجيش الأمريكي أكملنا أحدث جولة من الضربات ضد إيران. إصابة مقر قيادة لبحرية الحرس الثوري الإيراني في شمال إيران بضربات أمريكية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيلي في مواجهات في الضفة الغربية المحتلة. رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد برد حازم إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة. روسيا قصفنا سفينة خلال تحميل شحنة عسكرية في ميناء أوكراني. دوي انفجارات في كييف عقب إنذار من صواريخ باليستية. أخيرا الطقس المتوقع نهاية الأسبوع غائم جزئيا والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العالم السلمي في كتاب الحقائق: أي هم أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال شارح صحيح البخاري: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث، وذلك من مكارم الأخلاق. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي للمؤمنين استعمال أدب نبيهم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة وقبول النصيحة. وتشبيكه بين أصابعه عليه السلام هو تأكيد لقوله وتمثيل لهم كيف يكونون فيما وكلهم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية أخرى له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي مسند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. قال الحافظ النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وقوله صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. فإذا كان عضو من أعضاء الجسد قد أصابه ضعف أو مرض أو اعتلال أو كسر، كان في الغالب لبقيته أن تتألم فتشاركه التعب والسهر، مما يؤدي إلى تزايد المرض وسريان الحمى في الجسد كله. وهذا هو شأن المؤمنين إذا تراحموا وتوادوا وتعاطفوا واعتصموا بحبل الله جميعا، فصاروا أمة قوية عزيزة الجانب يهابها الناس ويحسبون لهم ألف حساب،

كالجسد القوي الصحيح الذي يقوى على مقاومة المرض والضعف والهوان، وإن اختفت هذه القيم أو ضعفت تفرق المؤمنون واختلفوا ومزقتهم العداوة والبغضاء فانهارت قوتهم وضعفت شوكتهم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليقبل بعضكم من بعض النصيحة، فإن النصيحة خير لك وللناصح. وإذا نهيت عن منكر فاقبل ذلك، وإذا دعيت إلى خير فاقبل ذلك، وإياك والتعالي، وإياك أن تتكبر، فإن الله لا يحب المتكبرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، ونسأله أن يرزقنا حسن الحال والعافية ورؤية خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، برغور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

الإله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخير.

فائدة عن الفقر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليعلم أن الفقر منه مذموم ومنه غير مذموم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى، فقال: وأعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى. فالفقر منه ما هو مفسد لصاحبه، والغنى منه ما هو مفسد لصاحبه، ومن الغنى ما هو مصلح لصاحبه. لكن أكثر الأغنياء تسوء حالتهم، وبعضهم يتكبرون على الناس وينطلقون في الحرام ويفسدون، وبعضهم يعملون الخيرات لأهلهم ولغيرهم، وبعض الناس إذا أصابهم الفقر قد يسرقون، وبعض الناس يصبرون على الفقر ولا يعصون الله. فهؤلاء فقرهم يصلحهم وينفعهم، وأما الآخرون فالفقر أفسدهم. فالفقر ليس كله محمودا ولا كله مذموما، والغنى كذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. اللهم أصلح حالنا يا أرحم الراحمين.

قوات الإيمان نداء إنساني عاجل جدا. المريض عبد الله عيتاني الموجود في مستشفى كليمونسو بحاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من أي فئة كانت. للتواصل 70 671 231. إذن المريض عبد الله عيتاني الموجود في مستشفى كليمونسو بحاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من أي فئة كانت. للتواصل 70 671 231. لبوا للحاجة القصوى جدا وبارك الله بكم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم من سورة الماعون إلى سورة الناس، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب

الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم، تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح، برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانوف.
3: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محلك الهول.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين، فإنه من المهم أن يعلم أن من عقائد أهل السنة والجماعة أمر القدر، ومعناه أن كل شيء يدخل في الوجود فهو بتقدير الله تبارك وتعالى الأزلي الذي لا يتغير. والقدر كما قال أكابر علماء اللغة من الأئمة كالإمام الزجاج معناه التدبير، فكل شيء يدخل في الوجود فهو بتدبير الله تبارك وتعالى الأزلي، وهذا شيء لا يتغير. كل ما يدخل في الوجود إن كان جسما وإن كان عملا، إن كان خيرا وإن كان شرا، كل هذا بتقدير الله الأزلي، بتدبير الله الأزلي. وقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن المشركين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء، الله تعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما في استثناء. كل ما يدخل في الوجود إن كان جسما، كان حجما، كان عينا، كان عملا، كان صفة، كل هذا بتقدير الله تبارك وتعالى. وروى الإمام مسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر، أي بتقدير الله الأزلي، حتى العجز والكيس، حتى الغباء والذكاء. العجز معناه الغباء، والكيس معناه الذكاء. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا يدخل في الوجود بتقدير الله تبارك وتعالى، أي بتدبير الله الأزلي. فالله تعالى له تدبير أزلي شامل، أزلي شامل. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظروا هنا أيضا، الله تعالى قال: وخلق كل شيء، ما في استثناء في هذه الآية، معناه أن كل ما يدخل في الوجود، كل الأشياء التي كانت معدومة ثم صارت موجودة، هذه الأمور كلها بتقدير الله تعالى الأزلي وبتخليق الله تعالى، ما في استثناء في الآيات في هذا ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شامل للأجسام، للأشخاص، للأعيان، وشامل للأعمال، وهذه الأعمال منها ما هو خير ومنها ما هو شر، كل هذا بتخليق الله تبارك وتعالى، كل هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، كل هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لاحظتم، لا يوجد استثناء في هذه الآيات ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان قال: لا، مش كل شيء بتقدير الله، كذب القرآن، أو قال: لا، مش كل شيء بمشيئة الله، الله شاء كذا ولم يشأ كذا، كفر، لأنه كذب القرآن والحديث والعقل. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ولا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. الله سبحانه وتعالى كل ما يدخل في هذا الوجود بتقديره، أي بتدبيره الأزلي سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال لك: إذا كان كل شيء تقدير الله ومشيئة الله، تدبير الله الأزلي وبتخليق الله، الإنسان شو دوره؟ ما هو حظ الإنسان من عمله الذي يعمله؟ فالجواب أن الإنسان مكتسب لعمله وليس خالقا لعمله، الإنسان مكتسب لعمله وليس خالقا لعمله. والإنسان له إرادة، لكن هذه الإرادة تحت مشيئة الله. من أجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته أن تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الرسول علمه لبعض بناته صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال بخلاف ما جاء في القرآن أو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، مثل شخص معتزلي عقيدته فاسدة، هذا قال تصريحا، قال إذا إنسان اعتقد أن ما يكون منه بإرادته، العمل الذي يكون منه بإرادته، إذا اعتقد أن هذا بقضاء الله وقدره، قال فهذا عين الكفر. عن التوحيد قال هذا عين الكفر. كيف يكون شيء يدخل في الوجود وليس بقضاء الله وقدره؟ كل شيء بقضاء الله وقدره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل قدر الله وما شاء فعل. الرسول علمنا هذا وتعلمنا هذا أيضا من القرآن، فهذا خالف القرآن والحديث، فلا يجوز أن يسكت عنه ويجب أن يرد عليه. هذه الآية فيها رد عليه، الأولى والتي تليها، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رد عليه. هذه العقيدة التي يعتقدها هي عقيدة المعتزلة. من هم المعتزلة؟ هم الذين يسمون القدرية. هؤلاء عندهم عقيدة شركية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. هؤلاء مشركون ليسوا مسلمين، وإن ادعوا الإسلام. الرسول قال عنهم مجوس هذه الأمة. شو يعني المجوس؟ المجوس هؤلاء يقولون للعالم مدبران، يقولون للعالم خالقان، النار والنور يخلقان الخير والظلمة تخلق الشر. هذه عقيدة شركية. ما هي عقيدة المسلمين؟ الله تعالى وحده خالق كل شيء، وكل شيء يجري في هذا العالم، في هذا الكون، بتقدير الله ومشيئة الله وعلم الله وتخليق الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة المسلمين. أما القدرية المعتزلة وافقوا المجوس. ليش؟ المعتزلة يقولون والعياذ بالله الله خلق أجسامنا وخلق أجسام البهائم ثم أعطى الكل القدرة على خلق الفعل، فصاروا يعني الآدميين والجن والملائكة والبهائم، يقول صاروا خالقين لأفعالهم دون ربهم، يعني على زعمهم صار الله عاجزا عن خلق أفعال العباد. أشنع من هذا؟ هذا من أشنع الاعتقاد، من أشنع القول. فهمتم ماذا يقولون؟ يقولون الله خلق الناس وخلق البهائم ثم أعطى الكل القدرة على خلق أفعالهم، فصاروا بعد ذلك خالقين لأفعالهم دون خالقهم على زعمهم، فصار الله عاجزا عن خلق أفعال العباد. رأيتم ما أشنع هذه العقيدة، ما أشنع هذا القول، جعلوا الله عاجزا المعتزلة، وجعلوا لله شركاء في الخلق، خلقوا أكثر من خلقه والعياذ بالله. لأن الإنسان واحد، كم عملا يكون منك أنت وأنا، كم مرة تحرك لسانك وتحرك شفتيك، أنت لا تحصي ذلك. على زعمهم أنت تخلق كل هذا، أنت تخلقه على زعمهم. والله يقول هل من خالق غير الله، يعني لا خالق إلا الله، يعني لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. هم يقولون لا يوجد خالقون يخلقون أكثر من خلق الله، فهم مشركون، المعتزلة مشركون. لذلك الإمام أبو منصور الماتريدي إمام أهل السنة، والإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي هذا من أئمة أهل السنة، والإمام شيث بن إبراهيم، والإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك، كلهم كفروا القدرية، حكموا عليهم بأنهم كفار، بأن عقيدتهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي عقيدة المجوس. عقيدة المجوس ضد عقيدة الإسلام، فالذي يعتقد عقيدة المجوس يقال عنه مؤمن أو يقال عنه مسلم؟ لا، يقال عنه كافر. ورد في حديث صحيح رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الديلمي، هذا رجل من كبار التابعين، يعني الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعوا من الصحابة، الصحابة سمعوا من الرسول، هذا كان في القرن الأول الهجري. قال عبد الله بن الديلمي: أتيت أبي بن كعب. أبي بن كعب من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: أقرأكم أبي، يعني أبي بن كعب، أي أقرأكم لكتاب الله. قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر، هو كنيته أبو المنذر، إنه قد حدث في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله ينفعني به. أريد أن تحدثني بشيء عن القدر لأنتفع به، هذا معنى لعل الله ينفعني به. فقال له أبي بن كعب: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. عبد الله بن الديلمي التابعي الجليل قال، ثم بعد أن سمع هذا من أبي بن كعب رضي الله عنه عن عبد الله، قال: ثم أتيت صحابيا آخر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأكابر، اسمه عبد الله بن مسعود. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فسألت نفس السؤال، قال له مثل ما قال لأبي بن كعب، قال: فحدثني مثل ذلك، يعني الكلام الذي قاله أبي قاله عبد الله بن مسعود، وكلا الصحابيين من الأكابر من علماء الصحابة. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع فسألته مثل ذلك، فحدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن زيدا رضي الله عنه رفع الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأول هذا الصحابي قال حديث الرسول دون رفعه، والثاني دون رفعه، الثالث وهو من أكابر الصحابة أيضا من علمائهم اسمه زيد بن ثابت، قال: فحدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة المسلمين المأخوذة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا الحديث، هذا من أمور العقيدة المهمة يشملها هذا الحديث، فاحفظوه: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله تعالى مالكهم وله أن يتصرف بهم كما يشاء، والله تعالى لا آمر له ولا ناهي له، وليس عليه محكومية لأحد، وليس عليه مأمورية لأحد، وهو الحاكم الذي يقضي ولا يقضى عليه الله، وهو مالك كل شيء. فلو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فلو عذب الله أهل السماوات، لهن الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعذب أهل الأرض، يعني كل أهل الأرض بمن فيهم من الصالحين وغيرهم، لم يكن ظالما لهم. ليش؟ إذا واحد قال لك ليش لم يكن ظالما لهم؟ لأنه ملكه يتصرف في خلقه كما يشاء، وليس لأحد أن يأمره، وليس لأحد أن ينهاه، وليس عليه محكومية لأحد. الله ليس كالخلق. بعض الناس بيقول لك: ليش أنا إذا عندي 3 أولاد قتلت واحد وتركت 2 كون ظلمته إذا قتلته؟ أنت مأمور ألا تقتل ولدك، أنت مأمور ألا تقتل مسلما، فأنت مأمور ومنهي. من الذي أمرك؟ الله. من الذي نهاك؟ الله، وله أن يأمرك وله أن ينهاك ويجب عليك أن تطيعه. أما الله تعالى لا يجب عليه شيء. انتبهوا يا أحبابنا، الله تعالى، احفظوا هذه الجمل في العقيدة مهمة جدا، الله تعالى لا يجب عليه فعل الصالح للعبد ولا الأصلح. معتزلة بيقولوا لا، يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده، جعلوا الله مجبورا. الله تعالى لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه فعل الصالح لعبده ولا الأصلح، لأنه لا يجب عليه شيء، مالك كل شيء سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الرسول، فاحفظوا هذه الجملة مهمة جدا في هذا الأمر العقدي. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن بعض الناس والعياذ بالله بيمرض أحيانا، بيروح على المستشفى ببطل يصلي، فبيجي واحد بيشوفه بيشفع عليه أنه أنت مريض، إلجأ إلى الله أكثر أكثر من الطاعات، صلي لو كنت مريض لو بالمستشفى لو على السرير، لا تسقط عنك الصلاة. فيقول والعياذ بالله، إذا الله بده يأخذني أترك الصلاة مع أنني مريض فقد ظلمني، كفر، وما ربك بظلام للعبيد. إذا الرسول يقول لو الله عذب الكل الطاعين وغير الطاعين لا يكون ظالما، فكيف بتقول لو عذبني الله على ترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني؟ هذا كفر والعياذ بالله. شفتوا، إذا واحد تعلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف فساد مثل هذا الكلام. أما الذي لا يتعلم أين يعرف أن هذا الكلام فاسد؟ ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني الله تعالى إذا رحم العباد أثاب العباد المؤمنين على الطاعات رحمته خير لهم من أعمالهم، لأن الله متفضل عليهم بالرحمة، ليس واجبا عليه أن يرحمهم، ليس مجبورا أن يرحمهم. لو هم أطاعوه أمرهم فأطاعوه فأثابهم، ليس واجبا عليه أن يثيبهم. الله تعالى فضلا منه وكرما يثيب العبد على الطاعة. ليش؟ لأن العبد إنما أطاع الله بتوفيق من الله، فالفضل لله، وما توفيقي إلا بالله. العبد الموفق كيف صار موفقا؟ بتوفيق الله. فهذا العبد إذا أثابه الله فضل الله عليه أن أثابه الله، مش هو متفضل على الله، لا. قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، أي إثابة الله العبد أكبر من طاعة العبد لرب العالمين. ليش؟ لأن الله يثيبك، لا يرجو منك ثوابا، لا يرجو منك شيئا، غني عن العالمين، لا يزدادك ماله إذا أثابك، ولا ينقص كماله إذا عصاه من عصاه من العصاة. الله كماله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص. فإذا أثابك على الطاعة التي كانت منك بتوفيق منه فهو متفضل عليك بذلك، فالفضل لله. مشان هيك فسر العلماء هذه الآية ولذكر الله أكبر، ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، أي إثابة الله للعبد أكبر من طاعة العبد لله. أنت تطيع ربك رجاء ثوابه، رجاء أن يثيبك على ذلك، أنت ترجو من الله سبحانه وتعالى. أما الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، فإذا أثابك فهو متفضل عليك بذلك، الفضل لله. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة كلنا نقولها وهي من عظيم الكلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدري ما تفسيرها؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ما في حدا يتجنب المعصية إلا إذا حفظه الله، ولولا حفظ الله له لا يستطيع أن يتجنب المعصية، فالفضل لله إن تجنب العبد المؤمن معصية الله. ولولا أن الله أقدره لهذا العبد المؤمن على الطاعة ما كان يستطيع أن يعمل الطاعة، فالفضل لله تبارك وتعالى، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. قال الرسول: هكذا أخبرني بها جبريل عليه السلام. وهذا حديث صحيح رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي، وهذا توحيد. احفظوا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستطيع العبد أن يتجنب المعصية إلا إذا حفظه الله، ولا يستطيع العبد أن يعمل الطاعة إلا إذا وفقه الله تعالى لفعل الطاعة. هذه عقيدة المسلمين التي أخذت من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد من أكابر الصحابة اسمه عمران بن الحصين رضي الله عنه، هذا كان من علماء الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن عمر رضي الله عنه، أرسله إلى الكوفة حتى أرسله إلى البصرة حتى يفقه الناس هناك، فصار يعلم الناس ويلتقي بالتابعين الذين أخذوا منه، هو صحابي فصاروا من التابعين هؤلاء. منهم رجل يسمى أبا الأسود الدؤلي، هذا من أكابر علماء التابعين من الفقهاء، وهو واضع علم النحو بإشارة من سيدنا علي رضي الله عنهما. فعمران بن الحصين قال الحسن البصري رضي الله عنه، الذي هو من أئمة التابعين، من رؤوس التابعين، من أفضلهم يعني، قال: ما دخل البصرة أفقه من عمران بن الحصين صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. التقى عمران بن الحصين الصحابي الفقيه بأبي الأسود الدؤلي، فقال له: أرأيت ما يعمل الناس فيه اليوم ويكدحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم أم فيما يستقبلون به؟ يعني معناتها الكلام هذا اللي هو فصيح، الشيء الذي يعمله الناس اليوم ويتعبون ويكدحون ويفعلون ما يفعلون، هذا الشيء شيء يحصل بقضاء الله وقدر الله بتقدير الله سبحانه وتعالى، أو شيء جديد يستقبل بلا سابق مشيئة وتقدير من الله؟ فقال أبو الأسود الدؤلي اللي هو من علماء التابعين، قال: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، يعني هذا الشيء بتقدير الله وبتخليق الله سبحانه وتعالى، بتقدير الله الأزلي وبمشيئة الله الأزلية. فقال عمران بن الحصين لأبي الأسود الدؤلي، انتبهوا لها الكلام، قال له: أفلا يكون ذلك ظلما؟ قال أبو الأسود: ففزعت فزعا شديدا وقلت: لا، لا يكون ذلك ظلما، كل شيء خلقه وكل شيء ملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو شافه فزع عمران، فقال له: رحمك الله، إنما أردت لأحزر عقلك، يعني أنا أريد اختبار فهمك، يعني أنا على ثقة وعلى يقين أن عقيدتك صحيحة، بس أنا أتكلم معك بهذا حتى يظهر منك العلم الذي فيك، هذه الجواهر اللي فيك عم طلعهم بهذا السؤال. وإلا نحن ما نسأل إنسان من شك بعقيدته حتى يقول كلام كفر، لا، أكيد هو يعلم من هو أبو الأسود الدؤلي. فقال له: رحمك الله، عم بيهون عليه يعني، ففزعت فزعا شديدا، يعني بيّن على وشه أنه فزع، لأنه قال: أفلا يكون ذلك ظلما؟ أكيد هو عقيدته أنه ليس ظلما. فقال: لا يكون ذلك ظلما، كل شيء خلقه وملك يده. ثم ماذا قال؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احفظوها هاي، أنه بعض الناس بيقول لك في ربنا يعمل هيك، كيف هالأطفال عم بيموتوا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني بالإسناد المتصل: إذا ذكر القدر فأمسكوا. شو يعني؟ يعني القدر تعلموا منه ما يلزم لحفظ العقيدة، وتعلموا منه ما يحتاج إليه للدفاع عن هذه العقيدة. فإذا عرفتم ذلك، عرفتم ما يلزم لصحة الاعتقاد، وتمكنتم في الأدلة لنصرة عقيدة أهل السنة وللرد على المعتزلة ولو تسموا بأسماء المسلمين، بعد هذا لا تتعمقوا حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال. وليس معنى كلام الرسول لا تتعلموا القدر، لا، الرسول قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وقال كل شيء بقدر. بدك تفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حين سأله جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طيب بدك تتعلم ما معنى ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هون تنبيه، لما قال وبالقدر خيره وشره، لما قال خيره وشره فهمنا أن المراد المقدور، لأن صفة الله لا توصف بالشر، يعني أن المقدور وهو المخلوق منه ما هو خير ومنه ما هو شر، كل هذا بتقدير الله، كل هذا بتدبير الله الأزلي، ما في فرق بين أن هذا بتدبير الله وهذا بتدبير الله. ليش؟ الخير ممكن من الممكنات العقلية، والشر ممكن من الممكنات العقلية، هذا لا يدخل في الوجود إلا بتخليق الله، وهذا لا يدخل في الوجود إلا بتخليق الله، وهذا لا يدخل في الوجود إلا بعلم الله ومشيئته، وهذا لا يدخل في الوجود إلا بعلم الله ومشيئته، ما في فرق. بس شو الفرق؟ الفرق أن الله أمر بالخير ونهى عن الشر. ليش بينكتب معصية على الإنسان إذا فعل شرا وهو بتخليق الله وتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله؟ لأنه وجه قصده نحو العمل، مش لأنه خلق العمل. من الذي يخلق؟ الله. الله قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، بحسب الظاهر الصحابة في الغزوة قتلوا كفارا، عن هذا الله قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. شو يعني؟ يعني أنتم ما خلقتم ذلك، أنتم اكتسبتم ذلك، الذي خلق ذلك هو الله، هذا معنى الآية. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب الرسول ظاهرا رمى، كيف إجا في الآية وما رميت إذ رميت؟ ما رميت نفي، إذ رميت إثبات، كيف هذا؟ لابد من التأويل. شو هو التأويل؟ وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا، الله الذي خلق ذلك. هذا من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله خالق فعل العبد، لأن الرمي فعل العبد والقتل فعل العبد، والله تعالى نفاه عن العبد بمعنى نفي كون العبد خالقا له، مش بمعنى أنه لم يفعله لم يكتسبه، لا، هو ظاهرا فعله واكتسبه، لكن لما جاء في القرآن فلم تقتلوهم، وهذا نفي، ولكن الله قتلهم، حصل القتل يعني، بس من خلقه؟ الله. وحصل هناك الرمي، من خلق الرمي؟ الله، ليس سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أجل المعتزلة قالوا لا، الإنسان هو الذي يخلق فعله، الإنسان هو أراد الشر وخلق الشر. يقولون الله شاء للجميع أن يكونوا مهتدين، فطلع الذي هو على غير الهداية غالبا لمشيئة الله على زعمهم، جعلوا الله مغلوبا في ملكه والله غالب على أمره. شايفين قديش فساد عقيدة المعتزلة؟ الإمام مالك رضي الله عنه كلكم سمعتم به، سئل عن نكاح القدرية، يعني أن وحدة تتزوج واحد معتزلي، فقال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني المعتزلي مشرك كيف بدها تتزوجه؟ تلا الآية ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني لا تتزوج به المسلمة لأنه كافر، بس هو بيدعي الإسلام حتى تعرف. ومع ذلك يقول بعقيدة المعتزلة الفاسدة التي هي تكذيب للقرآن وللحديث. فمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، تعلموا ما يحتاج إليه من أمر القدر لحفظ العقيدة، وتعلموا ما يحتاج إليه من أمر القدر لنصرة هذه العقيدة، مش تتركوا هذا الأمر. كل هالكلام اللي عم نحكيه أنتم تعرفون أنه في ناس كتير اليوم بيقولوا في دائرتان، بيقولوا في دائرتان، يقولون توجد دائرتان، دائرة الله له فيها دخل ودائرة الله ليس له فيها دخل، كفر هذا. يقولون إذا إنسان فعل فعلا بإرادته لا دخل لله في ذلك، هذه عقيدة المعتزلة. بيقولوا أما إن كنت تمشي في الطريق فوقعت في حفرة فتأذيت هذا الأذى، هذا لله فيه دخل. هذه عقيدة مين؟ المعتزلة، اللي حذر منها الشافعي وأبو حنيفة وأبو منصور الماتوريدي وأبو منصور البغدادي والإمام مالك وشيث بن إبراهيم، كل أئمة الإسلام يحذرون من هذه العقيدة الفاسدة. طب مع كل هذا اللي عم تسمعوه والضلال الذي ينشره هؤلاء، كيف واحد من اللغة العامية بيجي قلب يسكت عنه ولا يدافع عن دين الله؟ كيف واحد بيشغل الناس بغير ما يحتاج إليه لنصرة عقيدة أهل السنة ويترك نصرة عقيدة أهل السنة؟ كيف هذا؟ هل يجوز هذا؟ لا. أبو إسحاق الأسفرايني إمام أهل السنة في زمانه، وكان في زمانه طلعوا طلعتهم المعتزلة والفرق المبتدعة، فبعض العلماء ماذا فعلوا؟ تركوا الناس وذهبوا للجبال، ابتعدوا عن الناس، صاروا يأكلوا من الشجر ويشربوا الماء، علماء كانوا. فغضب أبو إسحاق الأسفرايني، زعل كثير، وأرسل لهم، لهدول اللي هن علماء كانوا: يا أكلة الحشيش، أتتركون الذئاب تعبث بدين محمد؟ كيف أنتم بتتركوا الناس، كنت خالطوا الناس وتعلموا الناس وتحذروا من الكفر والضلال وتردوا على أهل الضلال؟ قال لهم: يا أكلة الحشيش، رايحين على الجبل تأكلوا حشيش وتشربوا مي، وتركين الذئاب المبتدعة المعتزلة وغير المعتزلة يعبثون بعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هن عليه، ما سكت لهم. هو أبو إسحاق الأسفرايني هو إمام المتكلمين كان في زمانه، هو اللي رويت لكم قصة حصلت معه لما ذهب إلى عبد الجبار هذا المعتزلي وصاحب ابن عباد، فصاروا عرفوا أنه يعتقد عقيدة أهل السنة اللي هي خلاف عقيدة المعتزلة، فقال ذاك المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. شو بده؟ شو معنيت كلامه على زعمه؟ يعني عم بيقول الله لم يشأ أن يحصل الشر والفحشاء، قال الله ما شاء أن يحصل ذلك، والله تبارك وتعالى قال في القرآن، شوفوا كيف إن ضد القرآن: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لما التقى جمع الكفار مع جمع المسلمين وقتل الكفار من المسلمين وجرحوا من المسلمين، الله قال عن ذلك: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني من الضرر والقتل والأذى، فبإذن الله، يعني شو؟ بمشيئة الله. أما هو شو عم بيقول هذا المعتزلي عبد الجبار؟ قال الله لم يشأ حصول الشر، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قصد يقول له أنه أنتم بتقولوا، يعني أهل السنة، الله شاء كل شيء الخير والشر، نحن مننزه رب العالمين على زعمه أن يكون شاء حصول الشر. فقال له أبو إسحاق الأسفرايني رضي الله عنه: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذه عقيدة أهل السنة، واحفظوها. لو لم يكن هذا الإمام بهذه القوة، كيف رد عليه بنفس السجع اللي هو قاله؟ قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأنه لو وقع في ملكه ما لا يشاء شو بيكون؟ مغلوبا على أمره، يكون عاجزا، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فشو قال له عبد الجبار المعتزلي؟ مسكت دغري، قال له: أيحب ربنا أن يعصى؟ على زعمه أنه بيحب ربنا أنه توقع المعصية. فقال له الإمام أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ قال له: أيعصى ربنا قهرا؟ جواب مفحم، بس هو أحمق، سبحان الله، الله أعمى قلبه عن رؤية الحق حقا. فقال عبد الجبار المعتزلي لأبي إسحاق: أرأيت إن حكم علي بالردى، يعني بالضلال، ومنعني الهدى، أحسن إلي أم أساء؟ عم يتكلم عن رب العالمين. فقال له أبو إسحاق: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. نحن منقول اللهم ثبتنا على الحق، اللهم توفنا على الحق، الله تبارك وتعالى هو يوفق من شاء. شو معنى التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة، الله يخلق ذلك في من شاء من عباده، لذلك قلنا: وما توفيقي إلا بالله. التوفيق فتح باب الخير وإغلاق باب الشر، بيد من هذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فلما قال له إن منعك ما هو لك فقد أساءه من لألو، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء، فبهت الذي كفر. قال له أنت مجنون، عم بيقول الإمام أهل السنة أنت مجنون. فقال حتى هي ما سكت له عنها، قال له لست مجنونا ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. يعني ما عندك جواب، عشان هيك عم تقول عني مجنون. طيب هذا الإمام أبو إسحاق بهذا نصر عقيدة أهل السنة، ونحن مطلوب منا أن ننصر عقيدة أهل السنة، أن نرد على هؤلاء اللي عم بيشوشوا على المسلمين ويسوقونهم إن صدقوهم إلى الكفر، والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجلان من مزينة وقالا له يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه اليوم ويكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم فيما يستقبلون به؟ شيء جديد حادث، يعني مش بسابق مشيئة الله وتقدير الله. لما أجابهم قال لهم بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها، الله أقسم بالنفس ومن سواها يعني بنفسه، هو خلقها، هو خلق النفس. فألهمها، على مين راجع الضمير؟ إلى الله الذي خلق النفس. فألهمها أي الله فجورها، يعني النفس الفاجرة هو ألهمها فجورها، وتقواها النفس التي هي تقية هو ألهمها التقوى. في حدا نقول كلام بعد كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو بيقولوا هن المعتزلة؟ بيقولوا لا، مش هو ألهمها، مش هو شاء لها أن تكون فاجرة، هو هذا الإنسان اختار ذلك بخلاف مشيئة الله، والعياذ بالله. والله يقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يجوا المعتزلة بيقولوا ايه من يشاء؟ يعني العبد إذا شاء هداه الله، إذا شاء العبد الضلال أضله الله، يعني جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، وهي مشيئة العبد في الحقيقة تحت مشيئة الله. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فضوا هذه الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه مشيئة العبد تحت مشيئة الله. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

أهل المحبة هاتوا من معانيها فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا، وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر، ولا نرى أحدا بالحب فاديها إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا، فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت ومن سجل الهوى صيغت قوافيها من ذكريات تعيش الدهر في خلدي أنغام أغنية من

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا في نواحيها.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجل الخد

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد

كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هامت

محمد، محمد أجمل الأكوان في نظر، مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها. ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها. الله كرمه فيها وقدمه، فأين أين الحجى تحصي مراقيها. محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها. عذب المياه جرى من كفه كرما، أنعم بمن شربوا أكرم بساقيها. يا عز ماء جرى ليست تقارنه، عذب الجداول خجلا في سواقيها. محمد كفه رواء أفئدة.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عاذلون دعوا، فالروح عاشقة زيارة الحب من أحلى أمانيها، لم تعرف لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها، وبلغتهم رياح الحب مقصدهم، وصار حقا بعيد الدار دانيها. لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها، لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذا ترقرق في أهداب واديها، أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذا لأطربت الدنيا أغانيها. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا، من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها. مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحلو لا يؤاتيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعاتيها.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك.
0: النداء الأخير للمسافرين.
8: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
9: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
10: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
11: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
12: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت مصادر سياسية للصحيفة الجمهورية إن زيارة واشنطن دشنت مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية الأمريكية، عنوانها دعم الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار عبر تنفيذ الالتزامات الدولية، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي. وأضافت أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب يشكل خطوة أساسية على طريق تعزيز سلطة الدولة في ظل دعم دولي متزايد للمؤسسة العسكرية ومواكبة أمريكية للمسار الذي تقوده الدولة اللبنانية لإعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة الأهالي وإطلاق ورشة إعادة إعمار. ورأت المصادر أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق اللبناني مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ التعهدات، بما يرسخ سيادة الدولة ويؤسس لمرحلة من التعافي السياسي والاقتصادي.
0: جولة الصحافة.
1: لفتت مصادر سياسية بارزة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مساحة الاختبار الفعلي للموقف الأمريكي إزاء الساحة اللبنانية، والأمر منوط بتحول الوعود الأمريكية بالضغط على تل أبيب إلى أفعال تبدأ بتنفيذ سلسلة جدية من الانسحابات الإسرائيلية من مناطق محتلة، بما يفتح الباب أمام عودة الأهالي وإطلاق ورشة إعادة الإعمار في القرى المحررة. كذلك من المنتظر أن تترجم واشنطن وعودها بمواكبة انتشار الجيش اللبناني بدعم اللوجستي يشمل التسليح والتدريب بما يتناسب مع مهامه الميدانية، بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
0: جولة الصحافة.
1: رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته إلى واشنطن، في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الوساطة العراقية جاءت بعد لقاء جمع الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل نحو 10 أيام، إلا أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبي مطالب طهران، وفي مقدمتها حسم مستقبل السيطرة على مضيق هرمز، معتبرين أنه العرض الوحيد المطروح حاليا. وخلال زيارته إلى طهران التقى الزيدي الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أكد أن المشكلة لا تكمن في غياب الوسطاء بل فيما وصفه بالنظرة الأمريكية غير المنطقية والساعية إلى الهيمنة، مشيرا إلى أن الزيدي نقل انطباعاته من زيارته إلى واشنطن. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: تعلم علم الدين سلاح المؤمن. إن التفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام نور يستنير به المؤمن، وهو سلاحه المنيع أمام الشيطان الذي يزين للإنسان المعاصي والضلالة ليوقعه فيها.
1: ولقد مدح الله تعالى أهل العلم من المؤمنين فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلك أن العالم بأمور دينه والذي تعلم ضروريات الدين يكون على بصيرة من أمره.
0: فإذا طبق ما تعلمه فأدى الواجبات واجتنب المحرمات كان عند الله من الفائزين. وأما الجاهل بأمر الدين الذي لا يعرف ما أحل الله وما حرم، فهذا يقع فريسة سهلة للشيطان، ويستطيع الشيطان أن يدخل عليه من أبواب كثيرة ويلبس عليه الأمور ويتمكن منه كالكرة بين يدي لاعبيها، وبذلك يهلكه.
1: لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ومعناه أن الإنسان الذي يتعلم علم العقيدة ويعرف الأحكام وما أحل الله وما حرم، هذا يستطيع أن يتغلب على الشيطان ويكون أشد عليه من ألف عابد يتجرد للعبادة على الجهل من غير تعلم أحكام الشريعة.
0: ومما يدل على فضل التفقه في علم الدين أن العالم الرباني عبد القادر الجيلاني كان في خلوة، فدخل عليه الشيطان في صورة نور منبث في الفضاء يريد أن يفتنه، فقال له: يا عبدي يا عبد القادر، أحللت لك المحرمات ورفعت عنك الفرائض. ولكن الإمام الفقيه عبد القادر رضي الله عنه عرف أن هذا النور والضوء هو الشيطان، لأنه كان تعلم علم الدين والعقيدة، وعرف أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا، فقال للشيطان الخبيث: خسئت يا لعين. فخاطبه الشيطان قائلا: يا عبد القادر، غلبتني بعلمك ومعرفتك، فلقد أغويت 70 رجلا من أهل الطريق بهذا قبلك.
1: اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا من لدنك علما يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني،
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
1: أهلا بكم. قال دولي بشعلاني في صحيفة الديار: ثمة لحظات في المفاوضات لا تقاس بعدد الجلسات بل بطبيعة الأسئلة التي تطرحها. والجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي المقررة في روما في الرابع من آب المقبل برعاية أمريكية تبدو من هذا النوع. مصادر سياسية ودبلوماسية تتابع هذا المسار ترى أن الجولة المقبلة لن تكون امتداداً تقنياً للجولات السابقة بل أول اختبار حقيقي للمرحلة التنفيذية من صيغة الإطار الثلاثي. وفي هذا السياق اكتسب لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء أهمية خاصة بعدما حمل رسائل دعم أمريكية أكدت أن نجاح هذا المسار يعد جزءاً من استقرار إقليمي أوسع، وأن تنفيذ الانسحاب التدريجي سيكون الاختبار الأول لجدية الأطراف في الالتزام بالاتفاق. لكن العقدة الأساسية لم تعد في زوتر الغربية التي شهدت أول انسحاب ميداني وانتشاراً للجيش اللبناني بل فيما سيليها. فالمفاوضات المرتقبة ستبحث وفق المصادر إمكان توسيع المرحلة الأولى لتشمل بقية المناطق التجريبية فضلاً عن معالجة الوضع الأكثر تعقيداً مثل ذوتر الشرقية وسواها التي يتداخل جزء منها مع المنطقة الأمنية التي لا تزال تل أبيب تعتبرها مهمة لحماية حدودها. وفي المقابل سيدخل الوفد اللبناني المفاوضات بأولوية مختلفة تتمثل في الضغط لتوسيع رقعة الانسحاب تدريجياً مع السعي إلى تثبيت مبدأ أن نجاح التجربة الأولى ينبغي أن يقود تلقائياً إلى تنفيذ المراحل اللاحقة لا أن يتحول إلى آلية مفتوحة زمنياً تتيح لتل أبيب إبقاء قواتها داخل الشريط الحدودي تحت ذرائع أمنية. أما الحكومة الإسرائيلية فتنظر إلى المناطق التجريبية باعتبارها اختباراً لقدرة الجيش اللبناني على الإمساك بالميدان ومدى التزام الدولة اللبنانية بالتعهدات الأمنية. وهنا تكمن المعضلة أمام الوسطاء الأمريكيين، فمن جهة تؤكد تل أبيب أنها لن تتخلى عن المناطق التي تراها مهمة لأمنها، ومن جهة أخرى تضغط واشنطن باتجاه ترجمة الاتفاق إلى خطوات ميدانية متدرجة انطلاقا من قناعة بأن أي حديث عن عدم الرغبة في الاحتفاظ بأراضي لبنانية ينبغي أن ينعكس انسحابات فعلية. وتقول المصادر نفسها أن تل أبيب تحتل أو تنفذ سيطرة نارية على 217 بلدة وقرية في أقضية سور والنبطية وبنت جبال ومرجعيون والزهراني وحصبية، ما يجعل الاكتفاء بثلاث مناطق تجريبية في كل جولة مسارا قد يستغرق سنوات. أما إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على ربط فتح مناطق جديدة بما ستفعله الدولة اللبنانية في ملف السلاح شمال الليطاني فقد يتوقف المسار عند زوتر الغربية وفرون وصريفة. ورغم أن أكثر من 10 أيام لا تزال تفصل عن موعد الجولة السابعة وهو وقت قد يشهد تبدلات ميدانية أو خطوات محدودة لبناء الثقة، تستبعد المصادر حسم هذا الملف قبل روما، ما يجعل الاجتماع المقبل محطة مفصلية لتقرير إذا كانت المناطق التجريبية ستتحول إلى خارطة طريق تقود نحو انسحاب إسرائيلي أوسع أم ستبقى مجرد تجربة محدودة تبقي المفاوضات في إطار إدارة الأزمة وتكشف هشاشة الاتفاق إذا تعثرت أولى مراحله. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور

0: www.nida.fm
1: www.nida.fm
0: Nida al-Ma'rifa International Online.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. إخوة الإيمان، التواضع يجلب التآلف والتحاب وترك التنافر، أما تركه يسبب خلاف ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لولا التواضع الذي خلقه الله تعالى فيهم ما تبعهم الناس في الاقتداء بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب بهذا الحديث الذين كانوا معه، هؤلاء ما كانوا من أكابر الصحابة، أما أكابر الصحابة كلهم كانوا متمكنين في التواضع، أما بعض الصحابة ليسوا كذلك. لذلك قال لهم، للمخاطبين الذين كانوا عنده: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، يعني أن التواضع من أفضل الحسنات. ليس معناه أنه أفضل الحسنات على الإطلاق، إنما أفضل الحسنات على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم توجد أعمال ورد في الحديث إطلاق

الأفضل عليها، ومراد الرسول من ذلك أنها من الأفضل. لا يعني في كل موضع قال فيه أفضل الأعمال كذا أن ذلك المذكور هو أفضل الأعمال على الإطلاق، إنما تلك أفضلية نسبية. أما الأفضلية المطلقة هي أفضلية الإيمان بالله ورسوله، لا شيء من الحسنات يوازي ذلك، وذلك لأن الإيمان بالله ورسوله هو أصل الإسلام الذي يبنى عليه أحكامه وفروعه. هذا الحديث إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، الأفضلية فيه أفضلية نسبية. ثم التواضع يكون سببا للتحاب بين الإخوة، ويكون سببا للتواصل، ويكون سببا للتزاور، ويكون سببا للتباذل، ويكون سببا للصبر على أذى الناس. والصبر ورد فيه حديث صحيح أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر الذي يذكر في هذا الحديث هو الصبر الشامل لأنواعه الثلاث: الصبر على الطاعات أي تحمل مشاقها، ويكون المؤمن يقهر نفسه على أدائها، على أداء العبادات وتحمل مشاقها. وأما النوع الآخر هو كف النفس عن المحرمات، وهذا أصعبها، أصعب أنواع الصبر. والثالث الصبر على المصائب. وقد ورد في فضائل التحاب في الله ما يدل على عظم ثوابه، ثم التحاب في الله لا يكون إلا بالتواضع، لأنه لا بد أن يرى الإنسان من أخيه في غالب الأحوال شيئا يزعجه، إما إزعاجا خفيفا وإما إزعاجا شديدا. ومما ورد في فضل التحاب في الله حديث الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. التباذل المذكور في هذا الحديث هو أن يهدي الشخص أخاه شيئا ما، قليلا كان أم كثيرا، ويكون من جانب الآخرين مثله، أي بذل شيء ما لأخيه على وجه المقابلة، الإحسان بالإحسان، مما ذلك يؤكد المحبة. ويحصل ذلك بشيء يسير، مثلا يعطي أخاه سواكا، وذاك يعطيه شيئا يتيسر له، قليلا كان أم كثيرا. هذا معنى التباذل. ثم إن التحاب في الله له ثمرات، منها التطاوع. ومعنى التطاوع أن يكون مطيعا لأخيه في كل ما هو خير، بالتطاوع يحصل خير كثير، وقليل مع التطاوع يثمر خيرا كثيرا. وأما ترك التطاوع يؤدي إلى فقدان الخير أو قلته. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن الله تعالى: للمتزاورين في. كذلك التزاور مما يؤكد المحبة ويغرس الود في القلوب. إذا علم المسلم من أخيه أنه يزوره تزداد المحبة في قلبه، وإذا قابله الآخر بالمثل كذلك تزداد محبته للآخر، وفي ذلك كله خير كثير. فالمؤمن الفطن يتخلق بذلك حتى ينمو عمل البر الذي هو بصدد تحصيله وطلبه، ويتجنب أن يتعامل بخلاف ذلك،
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: وصية عالم لأحد مريديه. أوصى عالم أحد مريديه فقال له: أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وبالإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان، فإن طلب الأمداد بلا استعداد كالسفر بلا زاد. وأوصيك بمراعاة الأنفاس وحفظ الحواس، والرضا بالموجود والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، وموافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الوفي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن يا أخي كثير العلم، عظيم الحلم، واسع الصدر، وليكن ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، ناصحا للغافل، معلما للجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تدخل فيما لا يعنيك، لا تشمت بالمصائب، ولا تلوث لسانك بغيبة، صادق القول، وقافا عند الشبهات، أبا لليتيم، بشراك في وجهك وحزنك في قلبك، مشغولا بنفسك، كثير العبادة، طالبا للزيادة، كثير الصمت، تحمل أذى من جهل عليك، وكن عفوا عمن أساء إليك، ترحم الصغير وتوقر الكبير، وكن أمينا على الأمانة، بعيدا عن الخيانة، صبورا عند الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة، غاضا للطرف، قليل الزلل، كثير العمل، أديبا مع الأولياء، كلامك حكمة ونظرك عبرة، قليل الضجر، لا تكشف عورة، ولا تكن حقودا أو حسودا، تطلب من الأمور أعلاها، معمرا للأرض بجسمك وللمقابر بروحك، لابسا ثياب التواضع، متجردا عن المطامع، متوكلا على المدبر الصانع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا أرحم الراحمين.
1: كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد المصطفى، كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد

0: المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حاضر راكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: ألو وينك؟
3: بالديوان.
2: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
3: لحظة لحظة، ما معي محلك الهول.
2: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به.

قولا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
9: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
9: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
10: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
11: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا.

مضى، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.
1: لطيبة

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

حيث أمرت ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرضين لمقتك ونجني من غمرات الفتنة

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. تأويل الآيات القرآنية وتأويل الأحاديث النبوية إذا كان هناك دليل على التأويل حق اتفق عليه أهل السنة، إن كان في الآيات التي فيها ذكر الله تعالى، وإن كان في الأحكام. التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. من ينكر التأويل فهو ضال، وذلك لأن آيات القرآن قسمان، بعضها معانيها ظاهرة وبعضها معانيها المرادة لله ورسوله غير ظاهرة، بل ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله، ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله. الآيات التي معانيها ظاهرة ليس فيها إشكال يقال لها المحكمات، الآيات المحكمات، وهي الأصل المقدم. الآيات المتشابهات ترد إلى هذه الآيات المحكمة، هذا الذي عليه السلف والخلف.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له عشرة أولاد فتفرقوا، ستة منهم قصدوا اليمن وبنوها، وأربعة رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن، وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا،

أمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني، فقالوا نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد وجلبت الصخور والزفت الأسود ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني الأوسط ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة 4700 قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة، فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله،
حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله.

فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربًا قتل ولدي، وكفر كفرًا شنيعًا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربًا ومرتعًا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تمادياً فظيعاً، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم، وازدادوا إعراضاً، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين، وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت. فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم، ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر، ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جداً، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها، وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطناناً من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل، وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد، حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
4: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد،
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين، فإنه من المهم أن يعلم أن من عقائد أهل السنة والجماعة أمر القدر، ومعناه أن كل شيء يدخل في الوجود فهو بتقدير الله تبارك وتعالى الأزلي الذي لا يتغير. والقدر كما قال أكابر علماء اللغة من الأئمة كالإمام الزجاج معناه التدبير، فكل شيء يدخل في الوجود فهو بتدبير الله تبارك وتعالى الأزلي، وهذا شيء لا يتغير. كل ما يدخل في الوجود إن كان جسما وإن كان عملا، إن كان خيرا وإن كان شرا، كل هذا بتقدير الله الأزلي، بتدبير الله الأزلي. وقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن المشركين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء، الله تعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما في استثناء. كل ما يدخل في الوجود إن كان جسما، كان حجما، كان عينا، كان عملا، كان صفة، كل هذا بتقدير الله تبارك وتعالى. وروى الإمام مسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر، أي بتقدير الله الأزلي، حتى العجز والكيس، حتى الغباء والذكاء. العجز معناه الغباء، والكيس معناه الذكاء. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا يدخل في الوجود بتقدير الله تبارك وتعالى، أي بتدبير الله الأزلي. فالله تعالى له تدبير أزلي شامل، أزلي شامل. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظروا هنا أيضا، الله تعالى قال: وخلق كل شيء، ما في استثناء في هذه الآية، معناه أن كل ما يدخل في الوجود، كل الأشياء التي كانت معدومة ثم صارت موجودة، هذه الأمور كلها بتقدير الله تعالى الأزلي وبتخليق الله تعالى، ما في استثناء في الآيات في هذا ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شامل للأجسام، للأشخاص، للأعيان، وشامل للأعمال، وهذه الأعمال منها ما هو خير ومنها ما هو شر، كل هذا بتخليق الله تبارك وتعالى، كل هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، كل هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لاحظتم، لا يوجد استثناء في هذه الآيات ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان قال: لا، مش كل شيء بتقدير الله، كذب القرآن، أو قال: لا، مش كل شيء بمشيئة الله، الله شاء كذا ولم يشأ كذا، كفر، لأنه كذب القرآن والحديث والعقل. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ولا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. الله سبحانه وتعالى كل ما يدخل في هذا الوجود بتقديره، أي بتدبيره الأزلي سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال لك: إذا كان كل شيء تقدير الله ومشيئة الله، تدبير الله الأزلي وبتخليق الله، الإنسان شو دوره؟ ما هو حظ الإنسان من عمله الذي يعمله؟ فالجواب أن الإنسان مكتسب لعمله وليس خالقا لعمله، الإنسان مكتسب لعمله وليس خالقا لعمله، والإنسان له إرادة،
لكن هذه الإرادة تحت مشيئة الله. من أجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته أن تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الرسول علمه لبعض بناته صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال بخلاف ما جاء في القرآن أو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، مثل شخص معتزلي عقيدته فاسدة، هذا قال تصريحا، قال إذا إنسان اعتقد أن ما يكون منه بإرادته، العمل الذي يكون منه بإرادته، إذا اعتقد أن هذا بقضاء الله وقدره، قال فهذا عين الكفر. عن التوحيد قال هذا عين الكفر. كيف يكون شيء يدخل في الوجود وليس بقضاء الله وقدره؟ كل شيء بقضاء الله وقدره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل قدر الله وما شاء فعل. الرسول علمنا هذا، وتعلمنا هذا أيضا من القرآن، فهذا خالف القرآن والحديث، فلا يجوز أن يسكت عنه ويجب أن يرد عليه. هذه الآية فيها رد عليه، الأولى والتي تليها، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رد عليه. هذه العقيدة التي يعتقدها هي عقيدة المعتزلة. من هم المعتزلة؟ هم الذين يسمون القدرية. هؤلاء عندهم عقيدة شركية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. هؤلاء مشركون ليسوا مسلمين، وإن ادعوا الإسلام. الرسول قال عنهم مجوس هذه الأمة. شو يعني المجوس؟ المجوس هؤلاء يقولون للعالم مدبران، يقولون للعالم خالقان، النار والنور يخلقان الخير والظلمة تخلق الشر. هذه عقيدة شركية. ما هي عقيدة المسلمين؟ الله تعالى وحده خالق كل شيء، وكل شيء يجري في هذا العالم، في هذا الكون، بتقدير الله ومشيئة الله وعلم الله وتخليق الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة المسلمين. أما القدرية المعتزلة وافقوا المجوس. ليش؟ المعتزلة يقولون والعياذ بالله الله خلق أجسامنا وخلق أجسام البهائم ثم أعطى الكل القدرة على خلق الفعل، فصاروا يعني الآدميين والجن والملائكة والبهائم، يقول صاروا خالقين لأفعالهم دون ربهم، يعني على زعمهم صار الله عاجزا عن خلق أفعال العباد. أشنع من هذا؟ هذا من أشنع الاعتقاد، من أشنع القول. فهمتم ماذا يقولون؟ يقولون الله خلق الناس وخلق البهائم ثم أعطى الكل القدرة على خلق أفعالهم، فصاروا بعد ذلك خالقين لأفعالهم دون خالقهم على زعمهم، فصار الله عاجزا عن خلق أفعال العباد. رأيتم ما أشنع هذه العقيدة، ما أشنع هذا القول؟ جعلوا الله عاجزا، المعتزلة، وجعلوا لله شركاء في الخلق، خلقوا أكثر من خلقه والعياذ بالله. لأن الإنسان واحد، كم عملا يكون منك أنت وأنا؟ كم مرة تحرك لسانك وتحرك شفتيك؟ أنت لا تحصي ذلك. على زعمهم أنت تخلق كل هذا، أنت تخلقه على زعمهم. والله يقول هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله، يعني لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. هم يقولون لا يوجد خالقون يخلقون أكثر من خلق الله، فهم مشركون، المعتزلة مشركون. لذلك الإمام أبو منصور الماتريدي إمام أهل السنة، والإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي، هذا من أئمة أهل السنة، والإمام شيث بن إبراهيم، والإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك، كلهم كفروا القدرية، حكموا عليهم بأنهم كفار، بأن عقيدتهم كما
قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي عقيدة المجوس. عقيدة المجوس ضد عقيدة الإسلام، فالذي يعتقد عقيدة المجوس يقال عنه مؤمن أو يقال عنه مسلم؟ لا، يقال عنه كافر. ورد في حديث صحيح رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الديلمي، هذا رجل من كبار التابعين، يعني الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعوا من الصحابة، الصحابة سمعوا من الرسول، هذا كان في القرن الأول الهجري. قال عبد الله بن الديلمي: أتيت أبي بن كعب.

رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. عبد الله بن الديلمي التابعي الجليل قال ثم بعد أن سمع هذا من أبي بن كعب رضي الله عنه عن عبد الله قال ثم أتيت صحابيا آخر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأكابر اسمه عبد الله بن مسعود، قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فسألت نفس السؤال، قال له مثل ما قال لأبي بن كعب، قال فحدثني مثل ذلك، يعني الكلام الذي قاله أبي قاله عبد الله بن مسعود وكلا الصحابيين من الأكابر من علماء الصحابة. قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع فسألته مثل ذلك فحدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن زيدا رضي الله عنه رفع الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأول هذا الصحابي قال حديث الرسول دون رفعه، والثاني دون رفعه، الثالث وهو من أكابر الصحابة أيضا من علمائهم اسمه زيد بن ثابت، قال فحدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة المسلمين المأخوذة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا الحديث، هذا من أمور العقيدة المهمة يشملها هذا الحديث، فاحفظوه. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله تعالى مالكهم وله أن يتصرف بهم كما يشاء، والله تعالى لا آمر له ولا ناهي له، وليس عليه محكومية لأحد، وليس عليه مأمورية لأحد، وهو الحاكم الذي يقضي ولا يقضى عليه الله، وهو مالك كل شيء. فلو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلو عذب الله أهل السماوات لهن الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعذب أهل الأرض يعني كل أهل الأرض بمن فيهم من الصالحين وغيرهم لم يكن ظالما لهم. ليش؟ إذا واحد قال لك ليش لم يكن ظالما لهم؟ لأنه ملكه يتصرف في خلقه كما يشاء، وليس لأحد أن يأمره، وليس لأحد أن ينهاه، وليس عليه محكومية لأحد. الله ليس كالخلق. بعض الناس بيقول لك ليش أنا إذا عندي 3 أولاد قتلت واحد وتركت 2 كون ظلمته إذا قتلته؟ أنت مأمور ألا تقتل ولدك، أنت مأمور ألا تقتل مسلما، فأنت مأمور ومنهي. من الذي أمرك؟ الله. من الذي نهاك؟ الله. وله أن يأمرك وله أن ينهاك، ويجب عليك أن تطيعه. أما الله تعالى لا يجب عليه شيء. انتبهوا يا أحبابنا، الله تعالى، احفظوا هذه الجمل في العقيدة مهمة جدا، الله تعالى لا يجب عليه فعل الصالح للعبد ولا الأصلح. معتزلة بيقولوا لا يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده، جعلوا الله مجبورا. الله تعالى لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه فعل الصالح لعبده ولا الأصلح، لأنه لا يجب عليه شيء، مالك كل شيء سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الرسول، فاحفظوا هذه الجملة مهمة جدا في هذا الأمر العقدي. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن بعض الناس والعياذ بالله بيمرض أحيانا، بيروح على المستشفى ببطل يصلي، فبيجي واحد بيشوفه بيشفع عليه أنه أنت مريض، إلجأ إلى الله أكثر أكثر من الطاعات، صلي لو كنت مريض لو بالمستشفى لو على السرير لا تسقط عنك الصلاة. فيقول والعياذ بالله إذا الله بده يأخذني على ترك الصلاة مع أنني مريض فقد ظلمني كفر، وما ربك بظلام للعبيد. إذا الرسول يقول لو الله عذب الكل الطاعين وغير الطاعين لا يكون ظالما، فكيف بتقول لو عذبني الله على ترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني؟ هذا كفر والعياذ بالله. شفتوا إذا واحد

0: تعلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف فساد مثل هذا الكلام، أما الذي لا يتعلم أين يعرف أن هذا الكلام فاسد؟ ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني الله تعالى إذا رحم العباد أثاب العباد المؤمنين على الطاعات رحمته خير لهم من أعمالهم، لأن الله متفضل عليهم بالرحمة، ليس واجبا عليه أن يرحمهم، ليس مجبورا أن يرحمهم. لو هم أطاعوه، أمرهم فأطاعوه فأثابهم، ليس واجبا عليه أن يثيبهم. الله تعالى فضلا منه وكرما يثيب العبد على الطاعة. ليش؟ لأن العبد إنما أطاع الله بتوفيق من الله، فالفضل لله. وما توفيقي إلا بالله. العبد الموفق كيف صار موفقا؟ بتوفيق الله. فهذا العبد إذا أثابه الله فضل الله عليه أن أثابه الله، مش هو متفضل على الله، لا. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، أي إثابة الله العبد أكبر من طاعة العبد لرب العالمين. ليش؟ لأن الله يثيبك، لا يرجو منك ثوابا، لا يرجو منك شيئا، غني عن العالمين، لا يزداد كماله إذا أثابك، ولا ينقص كماله إذا عصاه من عصاه من العصاة. الله كماله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص. فإذا أثابك على الطاعة التي كانت منك بتوفيق منه فهو متفضل عليك بذلك، فالفضل لله. مشان هيك فسر العلماء هذه الآية: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، أي إثابة الله للعبد أكبر من طاعة العبد لله. أنت تطيع ربك رجاء ثوابه، رجاء أن يثيبك على ذلك، أنت ترجو من الله سبحانه وتعالى. أما الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، فإذا أثابك فهو متفضل عليك بذلك، الفضل لله. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة كلنا نقولها وهي من عظيم الكلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. ما في حدا يتجنب المعصية إلا إذا حفظه الله، ولولا حفظ الله له لا يستطيع أن يتجنب المعصية، فالفضل لله إن تجنب العبد المؤمن معصية الله. ولولا أن الله أقدره لهذا العبد المؤمن على الطاعة ما كان يستطيع أن يعمل الطاعة، فالفضل لله تبارك وتعالى. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. قال الرسول: هكذا أخبرني بها جبريل عليه السلام. وهذا حديث صحيح رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي، وهذا توحيد. احفظوا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع العبد أن يتجنب المعصية إلا إذا حفظه الله، ولا يستطيع العبد أن يعمل الطاعة إلا إذا وفقه الله تعالى لفعل الطاعة. هذه عقيدة المسلمين التي أخذت من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد من أكابر الصحابة اسمه عمران بن الحصين رضي الله عنه، هذا كان من علماء الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن عمر رضي الله عنه، أرسله إلى الكوفة، حتى أرسله إلى البصرة حتى يفقه الناس هناك، فصار يعلم الناس ويلتقي بالتابعين الذين أخذوا منه، هو صحابي فصاروا من التابعين هؤلاء. منهم رجل يسمى أبا الأسود الدؤلي، هذا من أكابر علماء التابعين من الفقهاء، وهو واضع علم النحو بإشارة من سيدنا علي رضي الله عنهما. فعمران بن الحصين قال الحسن البصري رضي الله عنه، الذي هو من أئمة التابعين، من رؤوس التابعين، من أفضلهم يعني. قال: ما دخل البصرة أفقه من عمران بن الحسين صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. التقى عمران بن الحسين الصحابي الفقيه بأبي الأسود الدؤلي فقال له: أرأيت ما يعمل الناس فيه اليوم ويكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم أم فيما يستقبلون به؟ يعني معناتها الكلام هذا اللي هو فصيح، الشيء الذي يعمله الناس اليوم ويتعبون ويكدحون ويفعلون ما يفعلون، هذا الشيء شيء يحصل بقضاء الله وقدر الله بتقدير الله سبحانه وتعالى، أو شيء جديد يستقبل بلا سابق مشيئة وتقدير من الله؟ فقال أبو الأسود الدؤلي اللي هو من علماء التابعين، قال: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، يعني هذا الشيء بتقدير الله وبتخليق الله سبحانه وتعالى، بتقدير الله الأزلي وبمشيئة الله الأزلية. فقال عمران بن الحسين لأبي الأسود الدؤلي، انتبهوا لها الكلام، قال له: أفلا يكون ذلك ظلما؟ قال أبو الأسود: ففزعت فزعا شديدا وقلت: لا، لا يكون ذلك ظلما، كل شيء خلقه وكل شيء ملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو شاف فزع عمران فقال له: رحمك الله، إنما أردت لأحزر عقلك، يعني أنا أريد اختبار فهمك، يعني أنا على ثقة وعلى يقين أن عقيدتك صحيحة، بس أنا أتكلم معك بهذا حتى يظهر منك العلم الذي فيك، هذه الجواهر اللي فيك عم طلعهم بهذا السؤال، وإلا نحن ما نسأل إنسان من شك بعقيدته حتى يقول كلام كفر، لا، أكيد هو يعلم من هو أبو الأسود الدؤلي. فقال له: رحمك الله، عم بيهون علي، يعني فزعت فزعا شديدا، يعني بيّن على وشه أنه فزع، لأنه قال: أفلا يكون ذلك ظلما؟ أكيد هو عقيدته أنه ليس ظلما. فقال: لا يكون ذلك ظلما، كل شيء خلقه وملك يده. ثم ماذا قال؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احفظوها هاي، أنه بعض الناس بيقول لك في ربنا يعمل هيك، كيف هالأطفال عم بيموتوا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني بالإسناد المتصل: إذا ذكر القدر فأمسكوا. شو يعني؟ يعني القدر تعلموا منه ما يلزم لحفظ العقيدة، وتعلموا منه ما يحتاج إليه للدفاع عن هذه العقيدة. فإذا عرفتم ذلك، عرفتم ما يلزم لصحة الاعتقاد، وتمكنتم في الأدلة لنصرة عقيدة أهل السنة وللرد على المعتزلة ولو تسموا بأسماء المسلمين، بعد هذا لا تتعمقوا حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال. وليس معنى كلام الرسول لا تتعلموا القدر، لا، الرسول قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وقال: كل شيء بقدر. بدك تفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال حين سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طيب بدك تتعلم ما معنى ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هون تنبيه، لما قال وبالقدر خيره وشره، لما قال خيره وشره فهمنا أن المراد المقدور، لأن صفة الله لا توصف بالشر، يعني أن المقدور وهو المخلوق منه ما هو خير ومنه ما هو شر، كل هذا بتقدير الله، كل هذا بتدبير الله الأزلي، ما في فرق بين أن هذا بتدبير الله وهذا بتدبير الله. ليش؟ الخير ممكن من الممكنات العقلية، والشر ممكن من الممكنات العقلية، هذا لا يدخل في الوجود إلا بتخليق الله، وهذا لا يدخل في الوجود إلا بتخليق الله، وهذا لا يدخل في الوجود إلا بعلم الله ومشيئته، وهذا لا يدخل في الوجود إلا بعلم الله ومشيئته، ما في فرق. بس شو الفرق؟ الفرق أن الله أمر بالخير ونهى عن الشر. ليش بينكتب معصية على الإنسان إذا فعل شرا وهو بتخليق الله وتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله؟ لأنه وجه قصده نحو العمل، مش لأنه خلق العمل. من الذي يخلق؟ الله. الله قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بحسب الظاهر الصحابة في الغزوة قتلوا كفارا، عن هذا الله قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. شو يعني؟ يعني أنتم ما خلقتم ذلك، أنتم اكتسبتم ذلك، الذي خلق ذلك هو الله. هذا معنى الآية. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب الرسول ظاهرا رمى، كيف إجا في الآية وما رميت إذ رميت؟ ما رميت نفي، إذ رميت إثبات، كيف هذا؟ لابد من التأويل. شو هو التأويل؟ وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. الله الذي خلق ذلك. هذا من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله خالق فعل العبد، لأن الرمي فعل العبد والقتل فعل العبد، والله تعالى نفاه عن العبد بمعنى نفي كون العبد خالقا له، مش بمعنى أنه لم يفعله لم يكتسبه، لا، هو ظاهرا فعله واكتسبه. لكن لما جاء في القرآن فلم تقتلوهم وهذا نفي ولكن الله قتلهم؟ حصل القتل يعني، بس من خلقه؟ الله. وحصل هناك الرمي، من خلق الرمي؟ الله، ليس سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أجل المعتزلة قالوا لا، الإنسان هو الذي يخلق فعله، الإنسان هو أراد الشر وخلق الشر. يقولون الله شاء للجميع أن يكونوا مهتدين، فطلع الذي هو على غير الهداية غالبا لمشيئة الله على زعمهم، جعلوا الله مغلوبا في ملكه والله غالب على أمره. شايفين قديش فساد عقيدة المعتزلة؟ الإمام مالك رضي الله عنه كلكم سمعتم به، سئل عن نكاح القدرية، يعني أن وحدة تتزوج واحد معتزلي، فقال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني المعتزلي مشرك كيف بدها تتزوجه؟ تلا الآية ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني لا تتزوج به المسلمة لأنه كافر، بس هو بيدعي الإسلام حتى تعرف. ومع ذلك يقول بعقيدة المعتزلة الفاسدة التي هي تكذيب للقرآن وللحديث. فمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، تعلموا ما يحتاج إليه من أمر القدر لحفظ العقيدة، وتعلموا ما يحتاج إليه من أمر القدر لنصرة هذه العقيدة، مش تتركوا هذا الأمر. كل هالكلام اللي عم نحكيه أنتم تعرفون أنه في ناس كتير اليوم بيقولوا في دائرتان، بيقولوا في دائرتان، يقولون توجد دائرتان، دائرة الله له فيها دخل ودائرة الله ليس له فيها دخل، كفر هذا. يقولون إذا إنسان فعل فعلا بإرادته لا دخل لله في ذلك، هذه عقيدة المعتزلة. بيقولوا أما إن كنت تمشي في الطريق فوقعت في حفرة فتأذيت، هذا الأذى قال هذا لله فيه دخل، هذه عقيدة مين؟ المعتزلة، اللي حذر منها الشافعي وأبو حنيفة وأبو منصور الماتوريدي وأبو منصور البغدادي والإمام مالك وشيث بن إبراهيم، كل أئمة الإسلام يحذرون من هذه العقيدة الفاسدة. طب مع كل هذا اللي عم تسمعوه والضلال الذي ينشره هؤلاء، كيف واحد من اللغة العامية بيجي قلب يسكت عنه ولا يدافع عن دين الله؟ كيف واحد بيشغل الناس بغير ما يحتاج إليه لنصرة عقيدة أهل السنة ويترك نصرة عقيدة أهل السنة؟ كيف هذا؟ هل يجوز هذا؟ لا. أبو إسحاق الأسفرايني إمام أهل السنة في زمانه، وكان في زمانه طلعوا طلعتهم المعتزلة والفرق المبتدعة، فبعض العلماء ماذا فعلوا؟ تركوا الناس وذهبوا للجبال، ابتعدوا عن الناس، صاروا يأكلوا من الشجر ويشربوا الماء، علماء كانوا. فغضب أبو إسحاق الأسفرايني، زعل كثير، وأرسل لهم لهدول اللي هن علماء كانوا، يا أكلة الحشيش، أتتركون الذئاب تعبثوا بدين محمد؟ كيف أنتم بتتركوا الناس، كنت خالطوا الناس وتعلموا الناس وتحذروا من الكفر والضلال وتردوا على أهل الضلال؟ قال لهم يا أكلة الحشيش، رايحين على الجبل تأكلوا حشيش وتشربوا مي وتركين الذئاب المبتدعة المعتزلة وغير المعتزلة، يعبثون بعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هن عليه، ما سكت لهم. هو أبو إسحاق الأسفرايني، هو إمام المتكلمين كان في زمانه، هو اللي رويت لكم قصة حصلت معه لما ذهب إلى عبد الجبار هذا المعتزلي وصاحب ابن عباد، فصاروا عرفوا أنه يعتقد عقيدة أهل السنة اللي هي خلاف عقيدة المعتزلة، فقال ذاك المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. شو بده، شو معنى كلامه على زعمه؟ يعني عم بيقول الله لم يشأ أن يحصل الشر والفحشاء، قال الله ما شاء أن يحصل ذلك. والله تبارك وتعالى قال في القرآن، شوفوا كيف إن ضد القرآن: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لما التقى جمع الكفار مع جمع المسلمين، وقتل الكفار من المسلمين وجرحوا من المسلمين، الله قال عن ذلك: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني من الضرر والقتل والأذى، فبإذن الله، يعني شو؟ بمشيئة الله. أما هو شو عم بيقول هذا المعتزلي عبد الجبار؟ قال الله لم يشأ حصول الشر، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. قصده يقول له أنه أنتم بتقولوا، يعني أهل السنة، الله شاء كل شيء، الخير والشر، نحن مننزه رب العالمين على زعمه أن يكون شاء حصول الشر. فقال له أبو إسحاق الأسفرايني رضي الله عنه: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذه عقيدة أهل السنة، واحفظوها. لو لم يكن هذا الإمام بهذه القوة، كيف رد عليه بنفس السجع اللي هو قاله؟ قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأنه لو وقع في ملكه ما لا يشاء، شو بيكون؟ مغلوبا على أمره، يكون عاجزا، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فشو قال له عبد الجبار المعتزلي؟ مسكت دغري، قال له: أيحب ربنا أن يعصى؟ على زعمه أنه بيحب ربنا أنه توقع المعصية. فقال له الإمام أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ قال له: أيعصى ربنا قهرا؟ جواب مفحم، بس هو أحمق. سبحان الله، الله أعمى قلبه عن رؤية الحق حقا. فقال عبد الجبار المعتزلي لأبي إسحاق: أرأيت إن حكم علي بالردى، يعني بالضلال، ومنعني الهدى، أحسن إلي أم أساء؟ عم يتكلم عن رب العالمين. فقال له أبو إسحاق: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. نحن منقول اللهم ثبتنا على الحق، اللهم توفنا على الحق. الله تبارك وتعالى هو يوفق من شاء. شو معنى التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة، الله يخلق ذلك في من شاء من عباده. لذلك قلنا: وما توفيقي إلا بالله. التوفيق فتح باب الخير وإغلاق باب الشر، بيد من هذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فلما قال له: إن منعك ما هو لك فقد أساءه، من لألو، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء، فبهت الذي كفر. قال له: أنت مجنون. عم بيقول لإمام أهل السنة: أنت مجنون. فقال حتى هي ما سكت له عنها، قال له: لست مجنونا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. يعني ما عندك جواب، عشان هيك عم تقول عني مجنون. طيب هذا الإمام أبو إسحاق بهذا نصر عقيدة أهل السنة، ونحن مطلوب منا أن ننصر عقيدة أهل السنة، أن نرد على هؤلاء اللي عم بيشوشوا على المسلمين ويسوقونهم إن صدقوهم إلى الكفر، والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجلان من مزينة وقالا له: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه اليوم ويكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم فيما يستقبلون به؟ شيء جديد حادث، يعني مش بسابق مشيئة الله وتقدير الله. لما أجابهم قال لهم: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها، الله أقسم بالنفس ومن سواها، يعني بنفسه، هو خلقها، هو خلق النفس. فألهمها. على مين راجع الضمير؟ إلى الله الذي خلق النفس. فألهمها أي الله فجورها، يعني النفس الفاجرة هو ألهمها فجورها، وتقواها النفس التي هي تقية هو ألهمها التقوى. في حدا نقوله كلام بعد كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو بيقولوا هن المعتزلة؟ بيقولوا لا، مش هو ألهمها، مش هو شاء لها أن تكون فاجرة، هو هذا الإنسان اختار ذلك بخلاف مشيئة الله والعياذ بالله. والله يقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يجوا المعتزلة بيقولوا ايه من يشاء؟ يعني العبد إذا شاء هداه الله، إذا شاء العبد الضلال أضله الله، يعني جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، ومشيئة العبد في الحقيقة تحت مشيئة الله. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فضوا هذه الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه مشيئة العبد تحت مشيئة الله. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. فقلتها: فأذهب الله عني ما كنت أجد. وعن محمد بن يحيى بن حبان أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتعوذ عند منامه بقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا.

أصدقاء المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا وين ما كنتوا ومين ما كنتوا، برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم كل ليالكم أصدقائي وبكل الفريق العامل معي، منرحب فيهم فردا فردا ومنقولكم إن شاء الله تعالى بتقضوا معنا وقت طيب ونافع ومفيد.

إذن حلو جدا التعبير عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعابير المطلوبة وبالوسائل الحلوة الموافقة للشرع يلي منها هالأنشود الجميلة جدا واللي كمان منها من الوسائل المهمة اللي هي اتباع شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. هيك بنكون عم نحبه المحبة الكاملة اللي هي انه نكون وقافين عند حدود الله, عند حدود الشرع, عند الحدود اللي وضعها ربنا عز وجل حتى لما نتعديها وما نوقع بالحرام. فإذا أهلا وسهلا فيكم أصدقاء المستمعين. اليوم في عنا كلام كتير حلو عن أهمية التعلم, انه نتعلم ديننا, انه نعلم اولادنا, نعلم احبابنا, نعلم اللي حوالينا بالطرق المتاحه. يعني قد تكون شوفير سياره وبتقدر بكلام بالمسايره مع زبونات انه تحكي كم كلمه حلوين توصل لهم رسالتك الحلوه, رسالتك اللي هي حاب انه تنتشر, هي رساله المحمديه. قد تكون بمكان عمل, قد تكون بشركة, بمؤسسة, بمركز. حلو أن تنشر, تكون شمعة مضيئة للآخرين, حلو أن تكون منارة هدى ترشد الآخرين للخير. فلذلك أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مجددا, حتقضوا معنا وقت طيب ونافع. فسمعونا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صوت البلبلي مع صوت الحاج محمود وهبي، الله يكرمه ويكرم كل منشد ومداح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص في نيته لله تعالى. أحبابي، أمة الإسلام اختصت بالإسناد، ولهذا كان الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله. ولما كانت علوم هذه الأمة محفوظة في الصدور، منقولة عبر الصحف والسطور، كان السبيل لفهم ما نقل في السطور هو تلقي علم ما في الصدور. وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. وقد أخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن سبيل حفظ العلم من الضياع شو هو؟ أخذه عن العلماء، وأن موتهم وانعدام من يخلفهم هو ضياع العلم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الإمام النووي رحمه الله، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله. فلذلك أحبابي بلشنا بكلام مهم جدا عن هالأمر هيدا. في شعر قالوا أبو حيان الأندلسي، هذا مفسر كبير، وعم بيقول كلام أو بالشعر اللي هو حقولكم إياه بعد شوي، عم بحث على أخذ العلم عن أهل العلم مش بمجرد مطالعة الكتب. ليش؟ اسمعوا، قال بيقول: يظن الغمر، اللي مش فهمان، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها بالكتب يعني غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. من هو توما الحكيم يلي انضرب فيه المثل بالجهل وبأنه بصير أضل منه؟ قال هذا كان توما طبيبا، ولكنه تطبب من الكتب، أخذ علمه من الكتب، ما أخذوا عن الأطباء والدكاترة يعني اللي كانوا بزمانه. وقد وقع التصحيف في بعض كتبه، يعني صار تغيرت بعض الكلمات، بعض الحروف تنشال نقطة من هون، ينشال حرف من هون، فهو لأنه ما أخذوا بالتلقي، ما أخذوا عن أهل العلم، بل صار يقرأ قراءة. فكان يقرأ: الحية السوداء شفاء من كل داء. يعني هاي الكلمة هي مش الحية السوداء، هي الحبة السوداء، يعني الحبة البركة، الحبة السوداء بالأساس شفاء من كل داء. أم هو قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء. قال: فمات بسبب تطببه خلق كثير. فصار يضرب به المثل بالجهل، وأنه الواحد ما مطلوب أبدا أنه يأخذ علمه عن الكتب، بل بياخدوا عن أهل العلم يلي هن حفظة لهذا العلم يلي عم بيعلموا. لذلك يا أحبابي ما تكتفوا بمجرد المطالعة والقراءة من الكتب بغير أخذ العلم عن أهل العلم، بنكون إن شاء الله تعالى عم نسلك الطريق المزبوط يلي هو نعود بين أيدي أهل العلم وبناخد منهم هالعلم هيدا، لحتى نحن كمان ننقله للآخرين بشفافية وبثقة بإذن الله تعالى.

إذا هالأنشودة الجميلة جدا رائعة التوحيد مطلوب كلنا نسمعها ونستفيد من المعلومات يلي فيها وننشرها ونخلي أصدقائنا وأحبابنا وأهلنا يسمعوها ليشوفوا هالجمال والأناقة باختيار الكلمات الحلوة في بيان عقيدة المسلمين، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يسكن الأماكن، هو خالق الأماكن لا يسكنها، كان قبلها بلا مكان وما زال بعد أن خلقها موجودا بلا مكان. فإذا هذا الكلام حلو، هذا اللي من جملة الأشياء اللي بنتعلمها ونعلمها للآخرين يا أحبابي، هذا من جملة العلم. ما بيك في الواحد يقول أنا من الحيط للحيط يا ربي أوصل على البيت ما دخلني بحدا، ما بفتح كتاب ولا بسمع ولا، وبعدين ما حتنزل على الجورة، حتنزل على القبر، والقبر سوف تسأل، سوف تسأل، بدك تنتبه، سوف تسأل الملكان الكريمان منكر ونكير، سيسألان الإنسان ماذا كنت تقول في هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن جوابه حلو طيب مريح منجن، أما الكافر فجوابه يا لطيف، فسيتعذب كثيرا الكافر في قبره واليوم الآخرة. نسأل الله السلام، نسأل الله السلامة. لذلك يا أحبابي مهم جدا أنه نتعلم وأن نسلك سبيل التعلم عن أن ناخذه عن أهل العلم يلي هني سبقونا وأخذوا العلم عن العلماء إلى أن وصل إلى رسول الله يلي أخذوا العلم عنه مين؟ الصحابة الكرام، واللي من بعدهم التابعون أخذوا عنهم

منكم، بالحديث دليل على تبليغ العلم ونشره. وقد تتابعت أخبار أو كلمات العلماء الأعلام على بيان هذا الأصل، وأن الأصل في طلب العلم أخذه عن أهله بالتلقي والسماع والمشافهة، وعلى هذا انعقد الإجماع. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله تعالى. مش يفهمها الواحد بالعكس إنه الله يخشى من العلماء، هذا الجاهل هيك بيعتقد. الله تعالى لا يخاف، هو الخالق هو العظيم. فالآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله تعالى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فمن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين، فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم الشرعي، فلا يطالع من غير أن يكون قد حصل من العلم الشرعي من أهله القدر الواجب تعلمه، ما يؤهله لأن يكون مميزا إذا ما طالع في الكتب كي يفرق بين الباطل والصحيح. فإن لم يفعل ذلك، حكينا من شوي عن تومة شو صار فيه، وكيف كتير من الناس ماتوا بسبب جهله وفساد عمله. ففي عنا كلام كتير حلو، خلوكم معنا تتعرفوا شو مخبيه لكم وشو بدنا نقول لكم.

حبيبي، ومن القصص المروية عن وصف هيك حالات انه اشخاص ما بيتلقوا العلم عن اهل العلم، فبيقرأوا بعض الشغلات بيفهموها غلط. ما يروى، وهذه قصة صحيحة، ما تفبركت وانقالت بس هيك للتخويف، بل هي حاصلة وفيها بيان يعني قديش الواحد بيكون غبي اذا عمل هالعمل هيدا. الرؤية ان اناسا دخلوا المسجد الحرام فوجدوا رجلا يطوف بالكعبة وهو يعلق سكينا على رقبته وبيده فأرة، فقال له الناس: ما هذا يا رجل؟ لما أتيت بالسكين والفأر إلى هنا؟ أنه منظر غريب عجيب، وعن حامل سكينة حاطتها برقبته وماسك فأرة وعم بيطوف. فقال: قرأت هذا في كتب الحديث أن الشرع يحث على الإتيان إلى المسجد والطواف بسكين وفار. فقالوا له: يا جاهل، الذي حث الشرع عليه هو الإتيان إلى المسجد بسكينة.

ووقار، والسكينة معناه الطمأنينة والاستقرار، وأما الوقار فمعناه الرزانة والحلم، إن الواحد يطوف حول الكعبة بتؤدة برواء، ما يزاحم ويؤذي الآخرين، بل بسكينة ووقار وطمأنينة واستحضار للخوف من الله. أم أراها غلط؟ أراها شيء خلاف ما كتب تماما؟ فما أغبى هذا الرجل وما أغبى أمثاله الذين يأخذون العلم من الكتب بمفردهم أو من التلفاز. شو في كتير ناس هلا بيكتفوا انه بس يتفرجوا على التلفزيون وياخذوا العلم من اي واحد عم يطلع بيحكي بالدين، وهني ما عندهم ميزان لحتى يميزوا اذا الكلام يلي عم بيقوله هالشخص موافق للشرع ولا مخالف للشرع. فكم وكم من اشخاص يعني يتوجهون، او بمعنى انه هن موجهين بالتلفزيونات وعم يحكوا وبيكون الكلام اللي فيهم مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، او احيانا بفوت ببعض التمثيليات بفوتوا بعض الاحكام الشرعية الغلط، يعني ما هيك بيكون الحكم الشرعي، بل بيكون خلاف ما هن عم بيقولوا وبينشروا، وبعض كتير أو كتير من الناس بيصيروا بياخدوا في إما فلان بالتمثيلية الفلانية قال كذا كذا، شو هو شيخ الأمة؟ شو هو المفتي العام؟ هذا ممثل قاعد عم بينقل الكلام، مجرد نقل من واحد كاتب جاهل حط مرة المسألة الشرعية وكانت غلط، ما هيك المسألة الشرعية الصحيحة. فكيف بدنا نعرف؟ كيف بدنا نميز؟ بالميزان الشرعي. وكيف بده يكون عندنا ميزان شرعي؟ بدنا نتعلمه هالميزان من مجالس العلم، مجالس العلم يلي عم بيعلموا فيها أهل الثقة الشفوقين، الشفوقون علينا علينا وعلى ديننا. فكما أنه قد انتشرت في هذا الزمان قنوات على التلفاز تذكر فيها مفاسد كثيرة، وقد تذكر فيها أحاديث صحيحة أو آيات قرآنية، ولكن بالتفسير خطأ من أشخاص يزعمون أنهم مشايخ ومتعلمون، فيأخذ الجاهل منها ما يأخذ. وقد شاعت أيضا هذه البرامج على الإنترنت، هو ما أكثرها وما أكثرها. فالإنترنت سبب رئيس في فتور الهمم عن حضور مجالس العلم، وتتغير قائمة الأخطار المحتملة للإنترنت بشكل مستمر مع تطور وتقدم التكنولوجيا. فالإنترنت سبب لبعض الأشخاص الإدمان، فباتوا وكأنهم لا يقدرون الاستغناء عنه، مهملين واجباتهم ومقصرين تجاه أسرهم وعملهم. هذا يعني باب نحكي فيه كتير، ولكن خلينا بمجال أنه نحن ناخد العلم من أهل العلم، ونشجع أولادنا على حضور هالمجالس هيدي، ونشجع زوجاتنا وأحبابنا وأهلنا، وما نأثر أبدا بهذا الأمر، وما نمنعهم أنه يروحوا يحضروا هالمجالس اللي فيها بيان الحلال لحتى لا يعملوا، وبيان الحرام لحتى لا يبتعدوا عنه.

يسلم هالصوت حبيب قلبنا المنشد خالد عجينة ووالده بلال وكل الأصدقاء يلي بيحبوهن وبينشدوا معهن وبيمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك لإدخال السرور إلى قلوب المسلمين. إذن أحبابي عم نحكي عن أهمية العلم. اسمعوا معي لأن أحيانا بكون عم تحكي مع حدا وإنت بتعرف إنه الكلام اللي إنت عم بتقوله هو الكلام الصواب لأنه عم نجيب دليل من قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام, فبيجاوبك هذاك الشخص أحيانا إنه لا أنا هيك ستي كانت تقول, جدي كان يقول, أبوي كان يقول, وهو عم بيعمل شغلي غلط, يعني إنه جده كان غلطان وسته كانت غلطانة وأبوه كان غلطان. فلما أنت تيجي عشان تحكي ما بيتقبل منك أحيانا, سبحان الله هذا الشخص شو. اسمعوا معي شو بقول أحد العلماء الكبار عن يدري ولا يدري. قال الناس أربعة, الناس أربعة كما قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي. عدوا معي. أول شيء الرجل يدري ويدري أنه يدري, بيعرف وبيعرف أنه بيعرف, فذلك عالم فعرفوه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري, فذلك غافل فأيقظوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري, فذلك جاهل فعلموه. قال ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري, فذلك أحمق فاجتنبوه. شوفوا قديش كان تمييز الأشخاص حتى من زمان, من زمان كانوا الناس بيعرفوا أنه بميزانهم أنه هذا الشخص عم يحكي كلام مخالف للشرع, لأنه ما عم بيحكي عن علم, ما عم بيحكي عن متقول أرضية ثابتة, بل عم بيحكي عن الهوى, عن الرأي, رأيه المخالف للشرع, فما بياخدوا, ما بياخدوا بكلامه. بس للأسف هلأ كترت بزماننا الشخصيات يلي بيحكوا من عندهم وبيلاقوا في ناس بيطبلوا لهم وبيزمروا لهم وبيزقفوا لهم وهن بيتمادوا, هولي بيكونوا آفة في المجتمع, آفة عم تنشر الفساد, عم تنشر الضلال, وبتلبس هالكلام أحيانا بشغلات موافقة للشرع بس لحتى لا يمشوا كلامهم ويوصل لأكثر فئة من الناس. لذلك يا أحبابي نحن بدنا نكون وقافين عند حدود الشرع. الشرع أمرنا بطلب العلم من أهل العلم, مثل الكلام اللي قلته من شوي, ما حنحيد ولا حنغير, ورح نبقى إن شاء الله تعالى نعلم أولادنا وأحفادنا وزوجاتنا وكل المحيطين فينا هذا العلم السليم يلي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة الكرام مثل ما قلنا من شوي إلى التابعين والتابعون, نقلوها إلى من بعدهم إلى أن وصل إلينا. وهذا الدين محفوظ, محفوظ يا أحبابي, مهما شخص طلع وشرأبت عنقه ليحكي كلام مخالف للشرع حيلاقي في ناس بوجهه يواجهه ويردوا كلامه الفاسد بأدلة وبراهين من كتاب الله تعالى ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيك رح نبقى وهيك رح نعلم وهيك إن شاء الله تعالى رح نعلم أولادنا وأحفادنا يكملوا هالمسيرة الذهبية بإذن الله عز وجل.

أيضا مستمرين معكم مع برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. مرحب فيكم كلياتكم مجددا، خاصة اللي هلأ بلشوا يسمعونا وعم يسألوا شو في هلأ على إذاعة نداء المعرفة. منقول لهم برنامج جمال يوم الجمعة يلي هو محطة مهمة جدا منلتقي فيها من خلالها معكم لحتى نتذكر نحن وياكم بأشياء بتفيدنا بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة، تحت عنوان كنا رحنا فيها. بيكتب أحد الكتاب الطيبين بمجلة منار الهدى، مجلتنا العزيزة، وبيقول كنا رحنا فيها عبارة تمتزج فيها مشاعر متعددة بين الخوف والفرح والندم وغيرها من المشاعر، وعادة ما نستعمل هذه العبارة إذا حصل معنا أمر كاد يوصلنا إلى الموت، ولكن ماذا لو لم ينجو هذا الشخص؟ فأي شخص منا معرض لأن يتعرض إلى حادث معين ولا ينجو منه فيصير الفقيد الغالي أو الفقيدة الغالية. وعند الكلام عن هذه الأمور خاصة في مجتمعاتنا يبدأ بعض كبار السن بالتضايق والانزعاج لما كنا عم نفتح مثلا سيرة موت أو مثلا القبر، فبيبلشوا البعض ينزعجوا ويتضايقوا ويقولون لا تتكلموا بهذا الموضوع أو غيروا الموضوع، خاصة إذا ذكر أمامهم قصة حادث سير أو ذكر أمامهم موضوع مرض خطير. الموت سيدركنا لا محالة، كل في وقته، ولو كنا جالسين في بيوتنا أو متحصنين في أعلى البروج لا يحتاج الموت إلى إذن منا ولا ينتظر عبارة نقولها. كذلك الموت لا يحتاج إلى تبرير، فقد تكون زلة قدم أو غصة ماء أو حادث سيارة أو مرض معين، لكن يبقى الوهم عند البعض أن هذا الكلام اللي أنت عم تحكي فيه هلأ قد يقرب موعد توقف نبضات القلب، ولكن ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد أن يموت الناس الطيبون في حياتنا؟ بعد موتهم نعي قدرهم ويصبح لهم مآثر وذكريات يتسابق الذين بقوا على هذه على وجه الدنيا لذكرها. فحين يموت الأشخاص المقربون منا خاصة الطيبين منهم نحك رؤوسنا لتحفيز ذاكرتنا لنتذكر مواقف جمعتنا بهم، لنتذكر الأحاديث التي تكلمنا بها معهم، نهرع إلى حواسيبنا لنبحث فيها عن صورة تجمعنا معا، نغضب من هواتفنا النقالة ونندم على الأبديت محا محادثاتنا معهم. لكن هل حقا كانوا يعنون لنا قبل ذلك؟ ولماذا نسعى كل هذا السعي إلى تذكرهم والتقرب منهم بعد وفاتهم في حين كنا نراهم يوميا في حياتهم وربما لم نسلم عليهم، أو ربما كانوا مجرد اسم إضافي في لائحة الأسماء في هواتفنا؟ حقيقة في كل مرة أرى أولئك الناس الذين يمضون أيامهم سعيا وراء المال والدنيا تلمع في ذهني علامة تعجب، وكأنهم أرادوا الدخول إلى الدنيا والخروج منها من دون أن يأخذوا معهم شيئا إلى تلك الحفرة، الجورة، القبر، أو حتى على الأقل من غير أن يتركوا بصمة جميلة في المحيط الذي يعيشون فيه. فعجبا لهؤلاء الناس. قال كتب أحد الأدباء اللاتينيين مرة أن الحياة الدنيا هي القطار وليست المحطة. سؤال الدنيا هي القطار وليست المحطة، على الرغم من صغر عبارته إلا أنها تحوي الكثير من المعاني. فلو تفكرنا حقيقة في حياتنا وحياة من سبقنا من آبائنا وأجدادنا نرى أن أحدا منا لم ولن يستقر في هذه الدنيا، فهي دار ممر وليست دار مستقر. إذن كل منا يختار ما سيعمله بين تلك اللفتين البيضاويتين، لفة لما يظهر الواحد من بطن أمه بلفوه بملفة بيضة، ولما يظهر من الدنيا كمان بلفوه بكفن أبيض. فإما أن يعمل خيرا وإما أن يكون مجرد رقم في إحصاءات
النمو السكاني، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. أجارنا الله وإياكم

حبيبي منوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا لليوم إن شاء الله تعالى نكون هيك ضيوف خفاف ظراف أضفنا إلى أجوائكم جوا حلوا حلوا وممتعا ومفيدا. أحبيبي اليوم الجمعة فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو دعاء طيبا عسى تكون ساعة استجابة فيستجاب لكم بإذن الله تعالى. بدنا نودعكم على أمل اللقاء بكم إلى أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

ربك وسبح. صم الحصى بالفضل في يمناك وعليك ظل.

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر. ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة. فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء ولأجل التداوي والتبرك،
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما وتحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد، سنبقى الآن مع درس اليوم الذي يلقيه علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
2: هذه الدنيا لا تصفو لأحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه الدنيا لا تصفو لأحد، وقد ورد عن بعض الأنبياء: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. كل إنسان منا إذا ولد ولدا فهو للموت، وإذا عمر في هذه الدنيا ما عمر وبنى ما بنى فهو للخراب، نهايته الخراب. هذا شيء معلوم، لكن أحدنا يحتاج للتذكير. إذا كان سيدنا آدم عليه السلام أنزل من الجنة، أهبط من الجنة بعد أن حصلت تلك الحادثة، وهي أنه أكل وحواء من الشجرة التي نهيا عن أن يأكلا منها، وهي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فما أعظم هذا البلاء الذي أصابه، وهو نزوله من الجنة إلى الأرض. الجنة لا كذب فيها ولا لغو ولا تعب فيها ولا انزعاج ولا بول ولا غائط ولا نجاسات ولا نكد. رفع عن أهل الجنة التعب الحسي والتعب المعنوي، التعب الجسدي والتعب المعنوي. مع ذلك سيدنا آدم عليه السلام لم

العالم. وهو قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا كان بلاؤه أشد، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه أخف. فإذا رأيتم العبد المؤمن المبتلى لا تقولوا هذا لا يحبه الله، لا، العبد التقي يحبه الله، العبد المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات يحبه الله، فيكثر عليه البلاء لترتفع درجته أكثر. ورد في الحديث: إن من عباد الله من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. إن من عباد الله الصالحين من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. نحن نفرح بالعطاء، نفرح بالهدايا، نفرح بما يعطينا الناس مما نحب ونشتهي. الصالحون يفرحون إذا نزل عليهم البلاء لثقتهم ويقينهم أن هذا البلاء للمؤمن خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بعض جهلة الأدعياء العلم والدعوة في هذا العصر يقولون: الله يحب كل عباده، فإن الله لا يحب الكافرين، وانظروا ماذا قال الرسول: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن الكافر لا يستفيد شيئا من عمله في الدنيا، في الآخرة لا يستفيد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذي يستفيد في الآخرة من عمله الصالح في الدنيا هو المؤمن. لذلك قال الرسول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا ربنا اجعلنا من الصابرين. سيدنا أيوب عليه السلام تلي، لم يخرج الدود من جسمه كما يقول بعض الجهال ويفتري بعض الناس في بعض الكتب، لا، أيوب ابتلي بمرض لم يسمه رسول الله، لكنه ليس مرضا منفرا، لا هو خروج الدود ولا البرص ولا الجذام، ولا هو مرض منفر ينفر أصحاب الطبائع السليمة. مرض 18 عاما، وهدم إبليس الشيطان على أولاده حائطا فماتوا، كان له 7 من الإناث و7 من الذكور. صبر عليه الصلاة والسلام. ثم سمع إنسانا يقول لآخر: هذا أيوب فعل فعلة شنيعة حتى ابتلي بهذا، فحزن فطلب من الله أن يعافيه، فأوحى الله إليه، خرج يريد قضاء الحاجة، والأنبياء شديد الحياء، قال لزوجته أن تنتظره، وذهب لقضاء الحاجة، فأوحى الله إليه أن اضرب الأرض برجليك، ضرب الأرض برجله فأخرج الله له نبع ماء فشرب منه واغتسل، فعاد صحيحا سليما معافا كما كان قبل 18 عاما. حتى إنه لما رجع لزوجته في الأول ما عرفته، قالت: هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. فقال: أنا هو. ورزقه الله الرزق الواسع الكثير، وقال بعض العلماء: أحيى الله له أولاده 14 الذين قتلهم الشيطان بهدم الحائط عليهم. الصبر جزاؤه الجنة، والدنيا لن تصفو لأحد. هل صفت لغيرنا؟ هل دامت لغيرنا؟ أليس يقولون: لو دامت لغيرك ما آلت إليك؟ والدنيا ممر، دار ممر وعبور، كالجسر، تمشي على الجسر تقطع من ناحية إلى ناحية، هكذا الدنيا. والعلماء يقولون: الدنيا والآخرة مثل الشرق والغرب، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت من الأخرى. تريد أن تقترب من الآخرة، من الفوز بالدرجات العالية، ابتعد من الدنيا. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: مرة الدنيا حلوة الآخرة،
وحلوة

0: الدنيا مرة الآخرة، فاصبروا في هذه الدنيا على القلة والبلاء والمرض، وإياكم والاعتراض على الله، وإياكم وترك طاعة الله لأجل المصيبة التي تنزل بكم. الله غني عنا، الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى شيء، نحن نحتاج إلى الله، نحن مفتقرون إلى الله، نحن نسأل الله السلامة ونسأل الله الرحمة ونسأل الله الستر ونسأل الله العفو، نحن نفتقر إلى الله. الله الصمد، الكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فكونوا من عباد الله الصابرين، كونوا من عباد الله الصالحين، كونوا من عباد الله القانعين، عليكم بالقناعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عقبة بن عامر: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اقنع بما رزقك الله، وابكي على خطيئتك، تب من المعصية فورا، إن عملت معصية تب إلى الله تعالى فورا من المعصية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة والصبر والفوز بالجنان، وأن نكون من المستورين في يوم القيامة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس المهم للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكان تحت عنوان: هذه الدنيا لا تصفو لأحد.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 83 من سورة الصافات إلى آخر سورة صاد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي

دين المنزل عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم

الحمد لله ذي الصفات العلية مستدر.

وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية

فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف ابن قصي الملقب بمجمع ابن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي

ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة

نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه

وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وكيف لا والسيد الأكرم وكيف لا

لا زال يعلو شأنه وكماله

نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية.

وصبا كل صب لهبوب صبا وكثير

في الجهر والإسرار. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهبة تطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد

وأشرفت من غرف الجنان وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات

وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان وتجلى الملك الديان من غير حركة ولا انتقال

أن صف أقداح راحي الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين ونودي

وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيار

أذفر كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل وجود النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولكنه لم يشأ في الأزل أن تبقى فلا تفنى، بل شاء لها الفناء بعد الوجود. وكذلك الإنسان يفنى، فهو يولد ثم يعيش ثم يموت، ثم في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يفنى البشر كلهم فيه ولا يبقى أحد على الأرض، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، أي البوق، فيفنى من كان في ذلك الوقت حيا على وجه الأرض من البشر والشياطين ممن لم يمت قبل ذلك. أما المسلمون فإنهم يموتون قبل ذلك 100 سنة. الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتدخل في إبط كل مسلم فتقبض روحه، فلا يبقى منهم مسلم واحد. ثم يعيش الكفار 100 سنة كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يقولون لا إله إلا الله، حتى يفاجئهم إسرافيل بنفخته. وإسرافيل مستعد، ومتى يأمره الله تعالى بالنفخ ينفخ بالبوق، فيزعج الكافرين الذين يكونون على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويفنى الشياطين كلهم من هول ذلك الصوت. فهذا هو فناء البشر وفناء الجن، حتى إن إبليس يموت أيضا ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا يموت، ولكن أولاد